30 عام من الذكريات، وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

قبل ما نكمل، شيكت على سيارتك؟ لا تتوهق، خليك حريص وهلا هلا بعمرك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نحن وياكم، وكل لحظة بتكون الأجمل.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: أحبه يا ملك ما تساوي.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

في الصيف الحرارة ترتفع، وعلى إمارات اف ام نبرد حرارة صيفك بأحلى الأغنيات والأجواء المنعشة. نعش صيفك مع إمارات اف ام.

اتأكد من جودة التكييف ولا تتأفف من حر الصيف. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاتك،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء مروان الحسني. مواري عبد الله. عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الدنيا صيف
1: حامية
0: وأغانينا على الكيل. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى برد صيفك مع إمارات اف ام برد

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: صيف غير
1: على إمارات FM.
2: صيف غير
1: غير غير
2: غير
1: صيف غير على إمارات FM.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تبدأ تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM تسمع وكأنك تعرف.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

الدوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهتس؟ هيا لا تبتعد، خلك مثبت على إمارات FM.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
4: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، دايسو اليابان،

الثقة بالوطن أن تدرك أن اللي تحقق مب نهاية الطريق، وأن هناك رؤية تتجه نحو المستقبل، مشاريع تتطور، أجيال تعد، فرص تبنى. هذه هي الاستمرارية اللي تمنح الإنسان الشعور بالطمأنينة. وهني تظهر قوة بلادنا الإمارات حين يشارك الجميع في صناعة مستقبله، مستلهما من روح الاتحاد قوته وطموح وعزيمة قيادته.

0: أحلى صباح يا
1: هني.
0: إيقاع الصيف على هواك.
2: أحلى صباح وياكم من عقب هالويكند، نقول صبحكم الله بالخير والسعادة وحياكم الله أصدقائي وين ما كنتوا، عسى استانستوا في عطلة نهاية الأسبوع.

ريحتوا حبتين، غيرتوا جو حبتين، زرتوا أماكن جديدة، قضيتوها الإجازة هذه مع الأهل مع الأصدقاء، ولا خلوة مع الذات علشان تستعدون وبكل طاقة ونشاط لأسبوع عمل جديد يجمعنا معاكم. ودائما أحلى صباح نرافقكم خلال الأسبوع وخلال أيام الأسبوع، وفي فصل الصيف نحن معاكم من 7 لين 10 مباشرة عبر موجاتنا المختلفة، وأيضا من خلال تيك توك لايف نحن معاكم بصوت وصورة على إمارات اف ام راديو. صباح الخير، يا هلا يا هلا بهالنشاط، يا هلا بأميرتهم، يا مرحبا بفاطمة الزعابي، حياك الله يا برشلوني أو برشلونية أعتقد. محمود مرحبا يا محمود، صباح الورد. هزاع مرحبا يا هزاع، سمو صباح الفل، اليازية صباح العسل، يا هلا وسهلا. أيضا مشاركة من عمر، مرحبا يا عمر، حياك حياك وصباحك ورد. صباحي أتحرطم من أولها، تونا أول أسبوع يا فاطمة، أول أسبوع تونا في البدايات، تونا في الساعات الأولى. ما يسوى الواحد يتحرطم من الصبح عاد. آمنة صباح النور يا آمنة، حياك الله معانا، مرحبا يا شمري، حياك حياك الله معانا في أحلى صباح على إمارات أف أم. انطلقنا انطلقنا، خلكم مستعدين لمواضيعنا، واللي دائما نسعد بتواصلكم معانا من خلال الاسمس على 3666 من داخل الإمارات على اتصالات دو، وأيضا على تيك توك لايف نحن معاكم وتعليقاتكم اللي تسعدنا على إمارات اف ام راديو. وياكم راشد عتيج وهذا أحلى صباح.

0: لنا عليك لايف أحلى صباح
1: عند الإشارة.
2: عند الإشارة
3: خلونا إذا نتعرف على آخر أخبار حركة السير والمرور من شوارع عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. معانا من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي عبد الرحمن عوض. صباحك الله بالخير.
4: صباحك الله بالنور سرور الحبيب. صباح جميل لك ولجميع مستمعين إذاعة الإمارات FM. أتمنى لهم إن شاء الله يوم جميل وبداية أسبوع جميل إن شاء الله
3: يا رب العالمين. وياك حياك حياك تفضل.
4: فيما يخص حركة السير أحب أطمن بأن الحركة السيابية استثناء بعض الطرقات اللي تشهد كثافة مركبات ولكن أقل بكثير من المعتاد. مركز كالعادة المداخل والطرق الرئيسية من سلمة طعم صفح باتجاه الداخل، كذلك شارع خليج العربي بنفس الاتجاه، وعلى سر مدينة خليفة وبسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع المسور باتجاه سر مصفح، ومن سر النخل باتجاه سر المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد باتجاه. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية. هذا كل ما لدينا حتى الآن ساعة الصباح الأولى من طرقات الحرم الأقصى.
3: شكرا لك عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. هلا هلا بعماركم وعن السرعة والالتزام بالقوانين المرورية، وإن شاء الله توصلون لمقاصدكم سالمين آمنين دائما. وإلى أحلى صباح دائما مستمعين ومستمتعين ومشاركين مع مختلف مواضيعنا الصباحية. صباح الخير أيضا نقول لعلي الشرع، أيضا نسرين حياك الله صباح الخير. أحمد أشرف حياك حياك. سارونا صباح الورد حياك الله. يلا حلوين جاهزين اليوم أصدقائنا، خلكم راجعين بعد دقائق.
5: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكرا وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
6: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
7: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجات ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.
8: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.
0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.
3: صباح الخير SHK وأيضا منو بعد معانا على تيك توك لايف. صباحكم أنا ونقولكم صباحك خير أو صباحك خير يا أنا. عبدالله التريكي حياك الله معاي أم صباح النور. إنزين وصلنا لسؤالنا لليوم في سين جواب. السؤال يقول لو كنت تسوق أبارك تقول لي شو الثلاث شخصيات اللي ما تفضل إنهم يركبون وياك؟ طبيعة الشخصية ما نبقى أساميهم توهقونا، نبقى طبيعة ثلاث شخصيات ما تفضل إنهم يركبون وياك الموتر نهائيا خاصة لو كنت أنت السايق. أحمد مالك صباح الورد يا أحمد. SHK بخير يسركم الحال حياكم الله. الصوت الجريح صباح الخير. يلا خبروني لو كنت تسوقوني ترى شو أكثر ثلاث شخصيات من الشخصيات اللي موجودة في هذا العالم ومن أنماط الشخصيات المختلفة ما تفضل أنهم يركبون وياك الموتر نهائيا نهائيا نهائيا، وشو صفاتهم؟ المزعجين والزعلانين والنكديين. اي اتش اللي يتكلم وايد الصبح يا ساتر. فاطمة تقول لو كنت اسوق ما يركب وياي اللي يرمس وايد. واللي نفسية تقول واللي ما يبتسم نهائيا. العصبي والمزعج والعنيد من SHK. راشد مرحبا يا أبو سنيدة، صباح الخير. المرزوقي، الثرثار، الكذاب والفتان. لا اليوم نحن بنجمع شخصيات. الثرثار، لحظة سمو، الثرثار والصامت، يعني أنت تفضل الحل الوسط والنفسية. منو بعد عدنا؟ عدنا عدنا نعيمي، ما عندي موتر، يوم بطلع الموتر إن شاء الله خير خير إن شاء الله. آمنة اللي يتحرطم والخواف واللي يتفلسف. سارة تقول الكذاب والنفسية واللي خاف من السرعة. شو قصدكم بالنفسية؟ فسروا لي شو قصدكم بالنفسية، يمكن كل واحد له تفسير مختلف عن الآخر. ترى هي كلمة عامة كذي، لكن كل واحد يمكن يعني فيها شيء معين. منو علي اللي يفتش في السيارة ويتعبث ويتساءل. أبو حصة مرحبا يا أبو حصة، حياك الله معايا. الناقد المتشرط والممل من فانت، اللي يتحكم بالمسجل من راشد. مراقب الشارع واللي غني الأغاني واللي يرمس وايد من سيف.
1: أحبك وحبك غش
3: غش.

ثلاث شخصيات ما تفضل انهم يركبون وياك الموتر. موترك انت وانت اللي تسوق وانت القائد. الشخصيات ما تفضلهم نهائيا. نبغى نعرف شو طبيعة الشخصيات الثلاثة هذيلا. يمكن عندك اكثر من ثلاث لكن احنا قلنا على الاقل ثلاثة. مروان صباح الوردة. مروان ايضا شب لي صباح الخير. احمد مالك شكرا لك يعطيك العافية. اللي يبغى يشبك البلوتوث دوم من ام لا, واللي كل شوي يقول لك خفف خفف خفف السرعة مع انك تكون ملتزم بالسرعة المحددة. واللي يعطيك عاد هذا روحه قصة ثانية. اللي يعطيك تعليمات في السواقة وهو أساسا عمره ما ساق ولا عنده الخبرة حتى. اللي يتفلسف عليك شي يقول يا مشاكسة. دكتور طارق صباح الخير يا دكتور طارق. بحصة يقول اللي ياكل في السيارة ويلعوز السيارة. أنا قريت هي لعوز, ما أدري إذا فعلا كانت هي الكلمة الصحيحة يا أبو حصة. لا, واللي يقول لك شو تبغى فاتح جوجل ماب, أنا دل الدرب خلي الموضوع علي. ويضوي العيد وتتأخر عن المكان اللي بتوصل لدقائق, أي دقائق ساعات حتى. واللي صارخ على أدنات الدون من مشاكسة. اللي يقول لك عندي طريق مختصر فعلا ويضيعك. لا, واللي ينتقد كل أغنية تشغلها, هذا إذا كنت تشغل أغاني أساسا في الموتر ولا مقزرنها سوالف مع الطرف الآخر. ومنو منو منو بعد. يلا اليوم, لا اليوم نطلع الشخصيات يا كثر اليوم. آخر شيء بتحرمون حد يركب وياكم الموتر. زين انت عندك سماعاتك الخاصة, عندك مقاطع تبى تستمع لها, ترى مو بشرط الطرف الثاني مستمتع بالمحتوى اللي انت قاعد تسمعه. ركب سماعاتك, امورك طيبة يعني. انزين, الاول ينزل الجامة كل شوية. زين ما عليه, استأذن على الأقل. ودك انك تكفل حتى الدرايش عن هذا الشخص اللي يطول ويقصر على المكيف, واللي يقول لك والله أنا بردان وعقب دقيقتين حران ويطول ويقصر. طبعا مسألة الأكل عاد هذه روحها ظاهرة مختلفة. اللي يغني أو اللي تغني وصوتها ما بحلو, ما علي الصارحينها يا فاطمة ولا لا. SHK اللي 24 ساعة على الفون, واللي حسسك إن سيارته من من من من من من من مشاكسة. مكملين إذن معاكم في أحلى صباح على إمارات FM. واليوم سؤالنا إذن يقول يا ترى ثلاث شخصيات ما ودك إنهم يركبون وياك الموتر وما تفضل إنهم يكونون وياك في أي رحلة من الرحلات المختلفة. شو طبيعة الشخصيات الثلاثة هذه على 3666. نتريا مشاركاتكم على اتصالات دو. واللي حاب يشاركني على تيك توك لايف نحن معاكم على إمارات FM راديو.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهماً. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 من نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا، عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني

ثلاث أنماط من الشخصيات ما ودك أو ما تفضل أنهم يركبون وياك الموتر، خاصة لو كنت أنت القائد. حمد صباح الورد. يا حمد سلام، حياك، أصبحنا بنعمة طاب حالك، شكرا على هذا التواصل. يقول مروان واللي مبراضي يغير الأغاني وغيرهم بعد. يا مروان اللي يبي يراويك صور ومقاطع من تلفونك، زين وانت مركز في سواق من تلفونه طبعا، وانت مركز في سواقتك تجابل الدرب ولا تركز على الفيديوهات والصور اللي قاعد يشوفها الاخ وهو مرتاح طال عمرك. طيب واللي يركب الموتر وياك ويبدا ينتقد كل شيء موجود في السياره اللي عندك، خص عاد لو ماخذ سياره جديده توك بتتهنى بالموتر، يطلع يعني طلع لك علل موجودة في الموتر أنت أساساً ما تكون منتبه لها، ويمكن يخليك تركز عليها وأساساً ما بديك الأهمية، بس يبي يقنعك أنك ما اتخذت القرار الصحيح بشراء هذه السيارة تحديداً. واللي يقول لك ما تعرف تسوق من بحصة، فعلاً واللي غير عاد وضعية السيت والمرايا وكل شيء. أحد من الناس دافع الفضول عنده ترى جدا قوي، يحب أنه يفتش في أغراض السيارة البعض طبعا، لا واللي كل شوي يقول لك والله لو أنا مكانك وعاد يلا تعال يشتغل على موضوع البطولات كقائد يعني مركبة، اللي ما بحافظ الأغاني ويغني ويباك تصفق له بعد، ولا شو رايك؟ طيب سمو تتصفح تلفونك ويتابع وياك، واللي ما بحافظ الأغاني ويزعجك ويغني يزعجك بس دندنة من سارونا. واللي قارن سواقتك بسواقة حد ثاني

0: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.
1: إذن خلونا نتعرف على آخر أخبار صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. الإمارات تقود توظيف الأقمار الاصطناعية لخدمة الإنسان. تقام نهاية 2027 على جزيرة ياس بأبو ظبي استراتيجية تطويرية للدورة الثانية من قمة بريدج. في دراسة بحثية حول فهم النماذج وقدرتها على التحدث، جامعة محمد بن زايد تؤسس لذكاء اصطناعي أكثر فهماً للثقافة العربية. مشاركة إماراتية وعربية مميزة في مهرجان التمور الموريتانية. عبدالله المري يطلع على إنجازات الإدارة العامة لإسعاد المجتمع. 99% نسبة الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع بدبي. من عناوين الاتحاد أيضا، مدير استمرارية الأعمال بالطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي للاتحاد، تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة المخاطر وبناء القدرات المحلية. 31 أغسطس الجاري، الداخلية تطلق يوم بلا حوادث لتعزيز السلامة المرورية.279 حديقة عامة وسكنية تعزز رفاه المجتمع في مدينة العين. الحدائق والوجهات المائية في دبي، صيف يصنع الذكريات. والناقلات الوطنية تشهد نمواً في الطلب مع الدخول في ذروة الموسم الصيفي، تسير رحلاتها إلى 560 وجهة.
2: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
3: عليك ببطاقة إياند موني.
2: كيف يعني؟
3: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل صفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
2: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
3: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
2: ممتاز،
3: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إياند موني، تطبق شروط والأحكام.
4: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.com على كافة التشكيلات.
5: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا، عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني.
0: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.

على البحر، على البحر أو في البر، أو في البر، أو يمكن تكون في الجو، أو يمكن تكون في الجو. نحن وياك وين ما تكون. إمارات اف ام. صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام.

مرحبا يا تمارا، حياك الله معانا ايضا اتش اند ال. نقول صباح الخير وجميع الاصدقاء اللي انضموا لنا في هذه الدقائق في احلى صباح، ونحن معاكم مستمرين. وسالنا سؤالنا لليوم وقلنا يا ترى نبغى ثلاث شخصيات ما ودك انهم يرافقونك في رحلاتك، نتكلم البريه خاصه لو كنت انت السايق. نحن نتكلم لو كنت انت السايق، ثلاث شخصيات وثلاث انماط من الشخصيات ما ودك انهم يركبون وياك. تكلمنا عن وايد شخصيات اليوم، استخرجنا معاكم يعني شخصيات مختلفة، ويمكن بعد عندكم شخصيات أكثر بنتعرف عليها عبر تيك توك لايف على إمارات اف ام راديو. وأيضا اللي حاب يتواصل معاي على الاس ام اس 3666 من الإمارات على اتصالات ودو، يمكن البعض ما يفضل اللي دائما من يركب وياه يكون مزاجه متعكر ويحول الرحلة هذه إلى جلسة شكوى. فالحين أنت في هذه اللحظة يعني بتكون مركز وياه ومع شكوته، ولا مركز ويا الدرب؟ لا، واللي يقزرها نوم طول الوقت وانت سايق مسافات يا كثر الساعات اللي قضيتها في الدرب، ويوم يوصل يقول هي والله ما حسينا بالدرب. أكيد ما بتحس بالدرب، مقزرنها رقدة طول الوقت. واللي دائما يتوقع منك انك تطالعه وانت تسوق، انزين المفروض ان تركيزك يكون اولا واخيرا على الطريق، اذنك عادي شغالة امورها طيبة. ولكن البعض لا، يقولك لازم تشوفني يوم تكلمني وانت تسوق. كيف هذه بعد؟ هو يسوق يجابل الدرب ولا يجابلك انت؟ سمو الشخصية اللي يقص قصة وما تخلص طول الطريق. نوع عندكم بعد من الشخصيات؟ يمكن عندكم شخصيات غريبة عجيبة ما اكتشفناها لين الحين في أحلى الصباح، واللي طبعا يمد ريوله طبعا على شو؟ على الطبلون. واللي دوم تحس يكون زايغ من الدرب ومن أي سيارة تتقرب منك، وطول الوقت يقولك انتبه انتبه، ومنك ما شيء، انت مركز على الدرب وشيء طبيعي. يعني بتشوف سيارة مثلا بتي صوبك لكن ما بتلف عليك مثلا، اللي صوتهم يكون عالي ومزعج من فاطمة. لا، واللي يتعامل مع سيارتك بطريقة مختلفة، خصلوا البيبان خلنا نقول شفط، حبيبي دق الباب ولا عليه، عاد هني لازم تنبهه، ولا أول ما يفتش الباب لازم تقوله ترى الباب شفط على سبيل المثال.

تالي. مكملين معاكم في أحلى صباح على إمارات اف ام 3666. لو حاب تتواصل معاي نشوف أخبار الاس ام اس على على على 3666 من داخل الإمارات على اتصالات ودو, وأيضا من خلال تيك توك لايف نحن معاكم بالصوت والصورة على إمارات اف ام راديو. النعيمي اللي عنده السيارة الكهربائية الفلانية ويسوي لها دعاية وايد كأنه صاحب الوكالة. شكرا لك النعيمي على الاس ام اس. الظاهر مضايقينك وايد في الدرب اللي يشد على البيبان فعلا يا احمد. يعطيكم العافية, مكملين في احلى صباح لين عشر على هو امارات اف ام.

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
4: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا، عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.
0: أحلى صباح ويا هني إيقاع الصيف على هواك.
5: صباح الخير أبو خليفة، حياك الله معانا في أحلى صباح، والله يسعدك إن شاء الله دائما وأبدا ومن تحب وكل من يسمعنا في هذه اللحظات. في طريق الإنجاز، النقد جزء من المشهد لأي فكرة مختلفة، لأن أي فكرة وأي مشروع يسبق وقته غالبا ما يواجه في بدايته بالشك والتساؤل. طبعا هالشيء اللي لخصه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ضمن سلسلة علمتني الحياة، في رسالة قيادية واضحة: افعل الصواب ودعهم يتحدثون. كتب سموه عبر حسابه في منصة اكس: علمتني الحياة أن التفكير بطريقة مختلفة أو بناء شيء لم يعتد عليه الناس أو لا يفهمه الناس في وقته يجلب النقد من أصحاب النظرة الضيقة وممن لا يملكون البصيرة لرؤية المستقبل. طبيعة العمل العام أنه يجلب النقد ولا بد أن تتحمل. افعل الصواب دعهم يتحدثون، أما إذا أردت رضا الناس بالكامل فلا تقل شيئا ولا تفعل شيئا ولا تكن شيئا. طبعا هذه رسالة مختصرة، أو خلونا نقول الرسالة هذه تختصر جانب مهمة من تجربة سمو القيادية. فالكثير اليوم إذا بس نركز على المشاريع أصبحت علامات بارزة، بدت كأفكار يمكن البعض استصعبها في البداية أو وقتها يعني قال إن هاي الأفكار أبدا يعني غير مألوفة، يعني شو اللي ممكن إنه يصير. خلونا نتكلم عن ميناء جبل علي على سبيل المثال، طيران الإمارات وتحول دبي إلى وجهة سياحية عالمية وصولا إلى مسبار الأمل. طبعا نماذج تأكد إن الفكرة اللي تسبق زمنها قد تقابل أولاً تقابل هذه الفكرة بالنقد قبل ما تتحول لواقع يتحدث عن نفسه وتكون هذه الفكرة حديث العالم. من أهم الرسائل في كلمات سموها: ليس المطلوب أن تتجاهل كل نقد، وإنما أن تعرف الفرق بين النقد اللي صحح المسار والكلام اللي يعني لا يفعل سوى تعطيل المسير. فإذا أردت رضا الناس الكامل فلا تقل شيئا ولا تفعل شيئا ولا تكن شيئا. هذه تذكير بأن إرضاء الجميع غاية لا تتحقق، وأن صاحب الرؤية لا يجعل رضا الناس مقياس الأول، إنما الصواب والعمل والنتيجة هي المقياس.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
2: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
4: خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني. دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم.
5: مصيفين وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح مكملين.

أحلى صباح وين ما كنتوا، مكملين العشر بتوقيت الإمارات الحبيبة على تيك توك لايف. نحن معاكم بصوت الصورة على إمارات FM راديو ومن خلال موجاتنا المختلفة، ولو حاب تتواصل معاي عن طريق الاسمس على 3666 من داخل الإمارات على اتصالات أدو. ما تلاحظ أحيانا أن الرد المثالي ما يجيك إلا عقب ما ينتهي الموقف اللي جمعك مع الطرف الآخر، خص لو كان الموقف خلنا نقول شوي محتدم في النقاش، حسيت إنك لازم تدافع عن موقفك. بس ما تلاحظ مرات إن الرد المثالي ما يجيك إلا عقب ما ينتهي الموقف وكل غادر المكان، وانت خلنا نقول في الموتر رد البيت، ولا فجأة كذي قبل النوم مثلا يخطر على بالك الرد المثالي بعد ما ينتهي الموقف بساعات وساعات، يعني خلنا نقول عقب ما تهدأ. تتوقعون ليش؟ اللي يقولون لي فعلا ليش؟ شو السبب ان الرد المثالي ما يجيك الا عقب؟ زين انت في نص الموقف لكن الرد المثالي على طول ما يكون موجود، اللي انت تتوقعنا رد مثالي ترى بعد يمكن ما يكون رد مثالي. شو السبب ان يراودنا هذا الرد عقب ما ينتهي الموقف اللي جمعنا مع الطرف الاخر؟ يلا فكروا وصحصحوا معايا، واليوم بنتكلم اكثر حول تفاصيل هذا الموضوع، وهل فعلا مريتوا بهالنوعية من المواقف ان الردود المثالية ما تي في بالكم إلا عقب ما ينتهي الموقف مع الطرف الثاني؟ تتوقعون ليش؟ شو السبب؟ لماذا؟

ليش مرات الرد المثالي ما يجي بالك ولا يخطر على بالك إلا من ينتهي الموقف اللي يجمعك مع الطرف الآخر؟ لأن الوقت أو وقت الموقف نكون تحت تأثير الصدمة أو الغضب أو التوتر. فاطمة الزعابي بعد هدوء العاصفة تهدى وتفكر بشكل أفضل من السمو. حكيم صباح الخير يا حكيم. يعني تتخلى في نقاش والطرف الثاني يقول لك جملة، يا أنك تسكت أو ترد، خلنا نقول برد عادي ما يقنعك، ينتهي هذا النقاش، تروح عنه، تركب السيارة ولا تدخل المصعد وفجأة يخطر على بالك الرد المثالي. وتقول بينك وبين نفسك يعني هي هذا هو الكلام اللي كان لازم أقوله، لو يرد النقاش بس دقيقتين كان عرفت كيف أرد عليه، وغيرها طبعا من الجمل. الغريب إن أفضل ردودنا أحيانا ما تظهر وقت حاجتنا لها، ولكن متى تظهر هذه الردود؟ بعد انتهاء الموقف بالكامل. زين ليش العقل اللي يتأخر؟ وهل هذا دليل ان نحن ما نعرف الرد، او ان نحن كنا مشغولين بشيء ثاني؟ سمو السكوت افضل من ان نجيب العيد ونتحسف. بس لما تراودك هذه الفكرة تحديدا ويخطر على بالك هذا الرد المثالي، هل انت من النوع اللي تردين تفتحين الموضوع من جديد؟ مفروض أنه منتهي. هل تردين تتواصلين مع الطرف الآخر وتسمعين الرد اللي تعتقدين أنه مثالي؟ حد من الناس عندهم سرعة بديهة ويردون فورا، وناس يحتاجون وقت يرتبون أفكارهم. من فاطمة. خبروني إذن من تجاربكم، هل أنتم من النوع اللي أحيانا الردود المثالية ما تخطر على بالكم إلا بعد انتهاء الموقف مع الطرف الآخر؟ وشو تتوقعون السبب يا ترى؟

0: فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة، ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.COM على كافة التشكيلات.
3: خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني. دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم.
0: في الصيف كل الحكاية. أحلى صباح وياك من البداية.

الرد المتأخر ظاهرة شائعة جدا ولها وصف يطلق عليه فطنة ما بعد الموقف. فاللي انضمونا لي في هذه اللحظات نذكركم بالسؤال اللي طرحناه قبل شوي، ليش مرات الرد المثالي لما تكون قاعد في نقاش مع الطرف الآخر ويحتدم هذا النقاش ويكون في رد من صوبه ورد من صوبه، انتهى النقاش وكل واحد روح بيته، ليش الرد المثالي أحيانا ما يخطر على بالك إلا بعد انتهاء الموقف بساعات مرات؟ فنقول إن الرد المتأخر خلونا نقول ظاهرة شائعة مثل ما قلنا ولها طبعا اسم اللي هي فطنة ما بعد الموقف، بمعنى أن الإنسان ما يلقى العبارة المناسبة إلا عقب ما يغادر المكان. ليش؟ الحين بندخل في التفاصيل علشان الواحد بعد ما يلوم نفسه أكثر وأكثر. لأن النقاش المباشر لما تكون قاعد مع الطرف الثاني يحط الدماغ تحت ضغط مختلف تماما عن التفكير يوم الواحد يكون في مرحلة الهدوء عقب تماخذ راحتك، هادي مروق، وتبدأ تسترجع الموقف اللي صار بينكم، وهني تبدأ تطلع عندك مجموعة من الردود المختلفة والخيارات المختلفة، ومنها طبعا الرد المثالي. فخلال النقاش وقت النقاش انت ما تدور على الكلمات وبس، انت في اللحظة نفسها تسمع كلام الشخص، تحاول تفهم مقصده، تتذكر التفاصيل السابقة، تراقب حتى نبرة صوته وتعابير وجهه، تفكر كيف بيكون شكل ردك، والمهم بعد تفكر في مسألة تحكمك بانفعالك. من الآخر نقدر نقول العقل قاعد يؤدي عدة مهام في وقت واحد، فمن كذي مرات ما يلقى العبارة المناسبة لحظتها. فيوم يتحول الحديث إلى مواجهة مع الطرف الآخر يرتفع التوتر، وهني العقل ما يبحث بس عن أفضل جملة، وإنما يبدأ يتعامل مع الموقف وكأنه تهديد اجتماعي. فهني تبى تدخل في مرحلة الدفاع، أدافع عن نفسي؟ هل أسكت؟ هل بيرتفع صوتي ولا لا؟ طبعا هذا الضغط قد يؤثر مؤقتا في الذاكرة واسترجاع المعلومات، وانت مرات راك تعرف الإجابة بس لحظتها ما تيك الإجابة، تغيب عن بالك، فما تقدر تستدعيها إلا في اللحظة المناسبة. فاطمة تقول النضج انك تعرف متى ترد ومتى تتجاهل ومتى تمشي وانت مرتاح، لان راحة بالك

الانتصار بحد ذاته. بن مجرن صباح الخير، جواهر حياة الله معانا في أحلى صباح. فالنقاش المباشر نحن ما نفكر فقط في الشيء اللي بنقوله، نفكر يعني هل بيقاطعني؟ فهم قصدي؟ ليش قالها بالنبرة هذه؟ شو بيكون رد الموجودين لو كنتوا أمام مجموعة من الأشخاص؟ بعض الكلمات تفاجئنا أو تستفزنا، وفي اللحظة الأولى نشعر بالزعل، بالإحراج أو الغضب، فتلقائيا تطلع منك هالردود، يعني لا ما بهذا اللي أقصده، لا الموضوع ما بكذي، أو أنك تسكت. بعد فترة نفهم يعني أو بعد فترة من الهدوء نفهم اللي أزعجنا بالضبط. بعد النقاش يكون عندنا وقت إذا نصيغ جمل مرتبة وقوية ومختصرة ونقارنها برد خرج تحت الضغط، وطبيعي إن النسخة المتأخرة من الردود هي اللي تفوز، وهي هذه الردود اللي أنت تعتبرها الردود المثالية اللي تيك بعد مرحلة من الهدوء مع الطرف الآخر.

0: فكرة
1: المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة، ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

ما تلاحظ احيانا ان الرد المثالي ما يجيك الا عقب ما ينتهي الموقف اللي جمعك مع الطرف الاخر، خاصه لما يكون النقاش محتدم بين الطرفين، ولحظتها طبعا الردود هذه اللي تخطر على بالك بعد انتهاء الموقف ودك انها تكون موجوده لحظتها، لحظه المواجهه مع الطرف الاخر. اليوم هذا هو سؤالنا لكم في احلى صباح. ليش أحلى صباح معاكم من 7 لين 10، من الاثنين لين الجمعة، ونقول نقول نقول نقول نقول طبعا نتكلم عن مجموعة من التفاصيل. نقول في الحوار الحقيقي ما نحتاج رد عبقري أو جملة تسكت الطرف الثاني، أحيانا الرد الأنضج يكون يعني خلني أفهم قصدك أكثر، ما عندي جواب دقيق الحين، خلني أفكر وأرد عليك مثلا، ممكن الرد لهالنقطة بعدين. أنت قاعد تمهد، أنت قاعد تعطي نفسك فرصة أنك تفكر. الهدوء ترى ما بضعف نهائيا، وتأجيل الرد أحيانا مهارة أفضل من أنك تطلق إجابة سريعة تندم عليها لاحقا. المشكلة ما في الرد المتأخر واللي نظن أنه مثالي ويخطر على بالنا بعد انتهاء الموقف، المشكلة يوم نتم نعيد النقاش عشرات المرات ونلوم أنفسنا على هذا الرد. لو خطر إذن على بالك الرد المثالي اللي تشوفه مثالي بعد انتهاء الموقف، هل من الأفضل أنك ترد وتفتح الموضوع مع الطرف الآخر، ولا بالنسبة لك الموضوع يكون منتهي؟ شاركني على الاسماس 3666 من الإمارات، اتصالات دو، وعلى تيك توك لايف نحن معاكم بصوت الصورة على إمارات FM راديو.

0: ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع جي أم سي يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد صيانة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.
1: إيجارك صار علينا.
2: إيه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات من 30% لـ70% على كل شيء بتتمنيه.
3: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.
4: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

0: في الصيف خلك دوم رايق لنا عليك لايك أحلى صباح.
1: حيا الله روت، صباح الخير. ريم صباح الورد، حياك الله معانا في أحلى صباح. مشاركة من فنزويلا من أندرس، أهلا وسهلا يا أندرس، صباح الخير. كل ما كبرت أو كل ما كبرت نظرتك للحياة صغرت في عينك، نقاشات كثيرة كنت يوما ما تحسبها مهمة. شكرا لك يا دكتور أحمد على كلامك الطيب، يعطيك العافية. في ناس تناقشك عشان تفهمك، وفي ناس تناقشك عشان تنتصر عليك، فاتعلم كيف تفرق بينهم. من فاطمة، صباح الخير يا صادق، حياك الله معانا أحمد، يعطيك العافية. إذن تكلمنا اليوم في هذه الساعة ليش الردود المثالية ما تخطر على بالنا إلا بعد انتهاء الموقف اللي يجمعنا مع الطرف الآخر، وتكلمنا بأن العقل يكون واقع تحت ضغوطات مختلفة، وهالشيء اللي يخليك ما تستدعي الرد اللي كنت تشوفه مثالي إلا بعد ما تهدأ. انزين، وبمجرد ما أن الرد المثالي خطر على بالك وانتهى الموقف، هل أنت من النوع اللي ترجع تفتح الموضوع من جديد مع الطرف الثاني علشان تسمع الرد اللي يفترض أنه يسمعه، ولا بالنسبة لك الموضوع انتهى والسلام؟ ثلاثة ستة ستة ستة، مشاركاتكم تسعدني من داخل الإمارات على اتصالات دو، وأيضا اللي حاب يتواصل معاي من خلال التيك توك لايف، ترى نحن معاكم على إمارات اف ام راديو، ضيفونا وشاركونا وخلكم معاي أول بأول في أحلى صباح. قطرات الندى، شكرا لك. قطرات الندى تقول على حسب الموقف. وهل تعتقدين أن الرد إذا رديتي على حسب الموقف يجيب نتيجة ولا لا؟

0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
1: حملة أجارك صار علينا، ردت لكم من جديد. تخيل أنك تربح قيمة أجار بيتك لعام كامل مع بان هوم. تقدر تتسوق في معارضهم المختلفة أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني، والدخول في السحب للحصول على قسيمة الفوز بما يصل إلى 100,000 درهم للمساهمة في سداد أو في سداد أجار بيتك أو قيمة تمويلك العقاري لمدة عام كامل. سحب جديد كل أسبوعين، فلا تفوت الفرصة، يمكن أنك تكون الرابح القادم. تقدر تزور فروعهم المختلفة أو من خلال الأونلاين، ونذكر بأنه تطبق الشروط والأحكام. أحلى صباح على إمارات FM، مكملين معاكم لين 10 بتوقيت عاصمتنا الحبيبة ودولتنا الغالية دولة الإمارات. بعد لحظات
0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني.
0: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.

قبل ما نسمع فهد الكبيسي، سؤال سؤال سؤال، لو ما أنجزت شيء اليوم فهل هذا معناته أنك ضيعت يومك على الفاضي؟ نعم ولا لا؟ لا ولا نعم؟ لو ما أنجزت شيء اليوم، نتكلم عن الإنجاز بشكل عام، ما بشرط الإنجاز المتعلق بالعمل على فكرة، هل هذا معناته أن يومك ضاع على الفاضي ولا لا؟ نعم ولا فاطمة الزعابي؟ لا نحن يا نعم يا لا، نعم ليش ولا ليش؟ على الفاضي. حكيم جواهر تقول أبدا لا، متأكدين إذا ما أنجزت شيء خلال يوم واحد فهل معنى هالشيء أنك ضيعت هذا اليوم على الفاضي ولا لا؟ يلا نتريى مشاركاتكم على تيك توك لايف إمارات FM راديو، ولو حاب يشاركني صديقي المستمع وأصدقائنا المستمعين وين ما كنتوا على الاسمس 3666 من الإمارات على اتصالات أدو. ضبية تقول لا، هو ذهابك للدوام عبارة عن إنجاز. زين نحن ما نتكلم بس عن الدوام، نتكلم بشكل عام. لا ما ضاع اليوم، بالعكس راحة من الإنجازات. باي AMK.

قيمة اليوم إذا ما نختصرها دوم في كمية المهام اللي انتهت اليوم. سؤالنا يقول يا ترى لو ما أنجزت شيء اليوم فهذا معناته إنك ضيعت يومك على الفاضي. أحيانا يكون أهم شيء سويته إنك استعدت طاقتك، رتبت أفكارك، قضيت وقت ويا أهلك، أو ببساطة منحت نفسك مساحة عشان تقدر تكمل باكر واللي عقبه. فهذا واحد من المفاهيم اللي تتسلل لحياتنا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إن الناجح ما بالناجح، إن اليوم الناجح لازم يكون حافل بالإنجازات. لو قمت الصبح لازم تنجز، لو عندك ساعتين فاضية استفيد منها، لو خلصت دوامك طور نفسك، لو ما أخذت عطلة اليوم لا تضيعها، يلست بدون ما تسوي شيء، فهني يبدأ الشعور بالذنب وكأن اليوم صار عندنا مثل قائمة المهام، يعني كل مهمة لازم تنجزها خلال اليوم. لكن هل فعلا كل يوم أو اليوم اللي ما ننجز فيه شيء يعتبر يوم ضايع؟ ما بشرط، لأن جزء من المشكلة أن صرنا نخلط بين ثلاثة أشياء مختلفة اللي هي مسألة الإنتاجية والإنجاز وقيمة اليوم. الإنتاجية والإنجاز وقيمة اليوم، يعني الإنتاجية مرتبطة بما تنتجه أو تنهيه، والإنجاز هنا يكون مرتبط بهدف تحقق أو مهمة اكتملت، لكن قيمة اليوم أكبر من هالاثنين. يعني ممكن تمر عليك ساعات ما أنجزت فيها مشروع، لكن جلست مع شخص تعزه، أو مشيت أو نمت بشكل أفضل، أو فكرت بهدوء بقرار مهم. صباح الخير أم خالد. الجمعية الأمريكية لعلم النفس تقول تشير إلى أن الراحة مو مقتصرة على النوم، وأن الإنسان قد يحتاج أشكال مختلفة من استعادة الطاقة بحسب مصدر الإرهاق. بمعنى القدرة على الابتعاد ذهنيا عن العمل خلال وقت الراحة ترتبط باستعادة الطاقة وبجوانب أفضل من الرفاه والأداء. يعني بصورة بسيطة، أحيانا أنت ما توقفت عن الإنجاز، أنت قاعد تعيد شحن القدرة على هذا الإنجاز مستقبلا، لما باليوم باكر مباكر ورا باكر أو اليوم اللي عقبه. مكملين معاكم. روت يقول يوم واحد ما يفرق، الأهم ما يصير أسلوب حياة. فعلا وهاليوم يجر أيام وأيام وأيام. التحديث الداخلي فعلا يا فاطمة. يلا نتريا آراءكم ومشاركاتكم، هل اليوم اللي ما تنجز فيه شيء يعتبر يوم ضايع بالنسبة لك ولا لا؟

0: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 من نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع جي أم سي يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد صيانة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.
2: بنك الإمارات دبي الوطني. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا، عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم.
3: في الصيف خلك دوم رايق لانه عليك لايك. احلى صباح.

على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة، ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

دراسة حديثة من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي كشفت أن نماذج الذكاء الاصطناعي أصبحت جيدة جدا جيدة جدا في فهم الثقافة العربية، بس بعدها تواجه تحدي لما ينطلب منها أنها تعبر عن هالثقافة باللهجة المحلية وبطريقة هالبلاد. فالجامعة طورت أول معيار مرجعي من نوعه لاختبار قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على التعامل مع الثقافة العربية عبر 13 لهجة محلية مختلفة. الفكرة ما كانت مجرد اختبار هل الذكاء الاصطناعي يعرف معنى الكلمة، ولكن هل يعرف متى تقال هذه الكلمة وكيف تقال وفي أي سياق. الاختبارات شملت مواقف من الحياة اليومية، من الأعراس والطعام إلى تربية الأطفال والزراعة والفنون والألعاب بشكل عام. النتيجة أن أقوى النماذج قدرت اختيار الرد المناسب أو أنها تختار الرد المناسب ثقافيا بدقة قاربة 95% في بعض الاختبارات، لكن لما انطلب منها أنها تنتج اللهجة نفسها أو تواصل الحوار باللهجة المحلية، هني يقولكم تراجع الأداء بشكل واضح. يعني الذكاء الاصطناعي قد يفهم عليك لكن ترى مبدوم يعني يكون قادر على الرد بنفس طريقتك. فاللهجة الإماراتية جاءت ضمن اللهجات الأكثر تحدياً للنماذج إلى جانب عدد من لهجات شمال أفريقيا، وتبين أن تحويل اللهجة المحلية إلى العربية الفصحى أسهل بكثير بالنسبة للذكاء الاصطناعي من أنها تكون العملية بشكل عكسي، لأن إعطاء النص روح محلية حقيقية يحتاج أكثر من مجرد ترجمة للكلمات. فالفرق أحياناً مو في معنى الجملة وإنما في النبرة المفردة نفسها، طريقة الترحيب إذا كانت العبارات أو الجمل عبارة عن ترحيب أو عبارات ترحيبية، وكذلك التعبير وحتى التفاصيل الصغيرة اللي يعرفها هل المكان بالفطرة. هذا تحديداً اللي تحاول جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطويره، ذكاء اصطناعي ما يكتفي بس بأن يعرف العربية وإنما يفهم تنوع اللغة العربية أيضاً، وهنا تتحول اللهجة من مجرد كلمات إلى جزء من الثقافة والهوية، ويصبح

0: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 من نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا، عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.
2: في الصيف

مبادرة يوم بلا حوادث اللي تتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 31 أغسطس أعلنت عنها وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي وبتنسيق مع القيادات الشرطية في الدولة لتعزيز التوعية حول مفاهيم السلامة والوقاية والحماية المرورية وترسيخ الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور لدى مختلف فئات المجتمع. التسجيل إذن عبر المبادرة راح يبتدي إن شاء الله من تاريخ اليوم 17 أغسطس على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة طبعا بوزارة الداخلية.

وفيها يتم التوقيع على تعهد لكل الأشخاص اللي حابين يشاركون في هذا اليوم بالالتزام. ولو كانت عندك 4 نقاط مرورية فراح يتم تخفيض النقاط المرورية 4. عاد إن شاء الله ما تكون عندكم نقاط مرورية، إن شاء الله ما موصلين لليمت النقاط المرورية اللي هي 24. خلال هذا اليوم راح يتم تخفيض 4 نقاط مرورية. لو كنت من الأشخاص المشاركين في هذه المبادرة وكنت من الأشخاص الملتزمين بالأنظمة والقوانين المرورية، أحلى صباح مكملين معاكم وحياكم الله. روت تقول بدون نقاط ومخالفات، الحمد لله كفو خليك كذي. جبرني الشوق حياك الله يعطيك العافية. مكملين إذن معاكم في أحلى صباح على إمارات FM.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: بنك الإمارات دبي الوطني. دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.
2: مصيفين وعلى الهوا وياكم في أحلى صباح مكملين.

في ظرف أبيض اليوم، إذن رسالتنا راح تكون مختلفة. ففي ظرف أبيض اليوم راح نتكلم عن نموذج نلاحظه طبعا في جهات عملنا المختلفة، وخاصة لو كنا من ضمن مجموعة من الأفراد، سواء كانوا المستجدين أو حتى أصحاب الخبرة المختلفة. إذن اليوم نتكلم معاكم لكل موظف، أو رسالتنا اليوم لكل موظف ما اعتبر خبرته في مجال عمله مبرر للتعالي على كل موظف جديد ومبتدئ. نقول إن مرت عليك سنوات طويلة في مجالك وتعلمت من التجربة أكثر مما تعلمت من الكتب، وشفت إخفاقات وشفت نجاحات وشفت مواقف صنعت منك الشخص اللي أنت عليه اليوم، ومع هذا ما نسيت كيف كانت أول خطوة، ما نسيت يوم كنت تسأل عن أبسط الأشياء، ويوم كانت بعض التفاصيل اللي صارت اليوم بديهية بالنسبة للبعض معقدة وجديدة عليك. نقول إن الخبرة الصادقة والحقيقية تكمن في الطريقة اللي تنقل فيها تجاربك للآخرين من دون تعالي. ترى من السهل إنك تستهين بسؤال بسيط انطرح عليك، لكنك ترفعت لأنك تذكرت إن هالسؤال كنت تطرحه يوم كنت مكان هذا المبتدئ في يوم من الأيام. المبتدئ ما يحتاج شخص يذكره كل دقيقة بأن توه

نقول شكرا لكل صاحب خبرة ما نسى بدايته، وكل ما كبرت خبرته زاد معها تواضعه فارتفع بذلك قدره.

0: في الصيف خلك دوم رايق لنا عليك لايك أحلى صباح.
1: هذا هو كان مشوارنا الصباحي لليوم معاكم في إمارات اف ام. باكر إن شاء الله راح يتجدد اللقاء في نفس الموعد من 7 لـ 10. شكرا لكل من تواصل معنا وخلكم دائما مع إمارات اف ام. تحياتي لكم راشد عتيج ودائما خلك على الموجة الصح إمارات اف ام.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، دايسو اليابان

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

يقولون حالات الصيف السفر، وإذا محتار وين تسافر لا تحاتي، سافر ويانا في رحلة غنائية منوعة على الأثير اللي تحبه. أثير، إمارات FM.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

الدور الفني، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.

النصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM.

0: ثبت الموجة ولا تروح بعيد واسمع على إمارات اف ام كل جديد. الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
3: فخورين بالإمارات،
4: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
3: فخورين بالإمارات.
5: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل نكتب

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية. وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

طبقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

بالكاد والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: انا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما ادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: قبل لا تغير، اسمع الياي ودندن على مود إمارات FM.

0: التلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
2: ألو،
3: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
2: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة بالابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
3: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
2: دامتي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتك.
4: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
5: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
2: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
5: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
2: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
5: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
2: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
3: أوكي.
4: 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
2: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
3: أوكي.
4: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
2: كليك.
3: أوكي.
5: فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.

تبغى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيل اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح البارحة أنا طالبة بالابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاتي،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الفهم.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: إيجارك صار علينا.
3: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
4: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.
5: منصور منصور بسرعة، وينك؟
6: ها خير، شو مستوي؟
5: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
6: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
5: شو يعني وين الجواز؟
6: بادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
5: لا والله، شو يعني كان عندك؟
6: خلاص هذا لقيته
5: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
6: ليش؟ وين بنصير؟
5: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
7: من الاثنين لين الخميس
5: إمارات اف ام،
7: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
5: ضاع.
7: والجواز؟
5: ضاع.
7: والشنطة؟
5: ضاع.
7: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
5: الفريج

يا مرحبا الساع ومساكم الله بالنور والسرور وحياكم الله في الفريج من جديد. حان الآن موعد إقلاعنا حسب توقيتنا في الفريج، راح ننتقل لرحلة جميلة رائعة.

رائعة في دولة من دول العالم اخترتها لكم اليوم، وأعتقد أن هذه الدولة مشهورة بالطبيعة الخلابة وطبيعة البكر الأم مثل ما يقولون، وفي ناس وايد يقولون أن يحبون يروحوا لها علشان الاسترخاء والراحة. وطبعا أكلهم شيء خيالي، من أفضل وأجمل الأكلات، وأعتقد أن احنا متعودين عليه وايد ونحب أن نحن ناكل من أكلهم. دولة مشهورة بالفيلة، مشهورة بالكنائس والمعابد، وأيضا فيها كثير من المسلمين. تبعد عنا 3.5 ساعات، مو بوايد بعيد. من الدول اللي أنا زرتها وما توقعت في يوم من الأيام أني أنا أزورها. لذلك اليوم أنا أقدر أقول هذه فرصتنا بأن احنا ننتقل لسريلانكا. حد فيكم راح سريلانكا؟ هل جرب سريلانكا؟ لا، مو بتايلاند، سريلانكا. الطبيعة الأم، طبيعة الخلابة بشلالاتها وبحيراتها وأماكنها ما بين الباردة والحارة، والأماكن اللي فيها غابات كثير من الحيوانات النادرة والغريبة. يلا روح معاكم إلى سريلانكا.

0: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
1: سريلانكا دمعة الهند وسر جزيرة سيلان. تخيلوا جزيرة صغيرة، إذا شفتوها على الخريطة بتحسون كأنها دمعة نزلت من الهند واستقرت في المحيط الهندي. جزيرة فيها شواطئ استوائية، جبال مغطاية بالشاي، أفيال تمشي وسط الطبيعة، قطارات تمر على حواف الجبال، ومدن قديمة تخبي قصص ملوك وحروب وأساطير عمرها أكثر من 1000 سنة. فيها صخرة ضخمة، فوقها قصر ملك شارد، جبل يقولون إن فوقه أثر قدم مقدس، وصيادين يجلسون فوق أعمدة وسط البحر، وغابات فيها أفيال وفهود وتماسيح. اليوم بتكون رحلتنا إلى بلد كان العالم يعرفه قديما باسم سيلون، اللي احنا كنا دايما نقول سيلان. سريلانكا دولة جزيرية موجودة في المحيط الهندي، هي جنوب شرق الهند، يفصلها عن الهند مضيق بالك. العاصمة الرسمية والإدارية هي سري جاياوار دنابورا كوتي، لكن كولومبو هي أكبر مدينة والمركز التجاري الأشهر. بس ما أدري ليش نحن حاطين في بالنا أن كولومبو هي العاصمة. الجزيرة مساحتها 65,000 كيلومتر، رغم أنها مش دولة وايد كبيرة، لكن طبيعتها تتغير بشكل عجيب من منطقة لمنطقة. والله ما تتخيلون لما سرت لها، يعني حتى اللون الأخضر للشير عندهم أعتقد لون غريب أول مرة أشوفه. في ساعات قليلة ممكن تتنقلون من شاطئ استوائي حار إلى جبال باردة وضباب ومزارع شاي، عاد أنت لازم تلبس البلوفر. الرحلات المباشرة لكولومبو تستغرق 4-5 ساعات، 3 ساعات ونص 4 ساعات على حسب يعني. وهذه أحد أسباب شهرتها عند الخليجيين، قريبة نسبيا، طبيعتها وايد واو، تناسب رحلة من أسبوع لين 10 أيام، لأنك أنت بتطمش على كل شيء. لو قلت لكم عندكم إجازة أسبوع

تختارون سريلانكا بطبيعتها وجبالها، ولا مثلا تقول لا اسبوع انا بقعد بالمالديف؟ للعلم وايد ناس راحوا المالديف قالوا انه يعني المالديف ملوا بعد 3-4 ايام. انا بصراحة قعدت 10 ايام لكن احس اني ما خلصتها، كل يوم مغامرة، كل يوم اشياء، كل شيء خطر على بالك شفته في هال10 ايام. طبعا في سيجيريا القصر اللي مبنى فوق صخرة، هذا قصته قصة ما تتخيلونها. وسط السهول الخضرة تطلع لك فجأة صخرة كبيرة ارتفاعها فوق 200 متر، اسمها سيجيريا، ويسمونها بعد صخرة الأسد ليون روك. لكن ليش ملك ضاجت فيه الوسيعة قرر يبني قصرة فوق الصخرة؟ القصة كانت ترجع للقرن 15 ميلادي، واسم الملك هذا كاشياب الأول، كاشياب the first. حسب الروايات التاريخية كاشياب استولى على الحكم بعد صراع عائلي ودم للركب، وكان يخاف يرجع أخوه موغلانا وينتقم منه. تعرفون يوم قبل كله سيوف وصراعات وخيل تركض وحصان طروادة وإلى آخره. السوى عاد هو اختار صخرة يصعب أن أحد يوصل لها، وحول قمة هذه الصخرة إلى مجمع ملكي محصن. قال أنا بروح فوق بعيد، أخوي هذا اللي يبغي ينتقم مني مستحيل أنه يوصل لي. تخيلوا طبعا هالكلام قبل 1500 سنة، حدائق مائية، برك، نوافير، سلالم، قصور، حصون، كلها فوق هالصخرة. وعشان توصل لين فوق كان الزاير يمر من مدخل ضخم على شكل أسد، عشان كذي اتش أناس اللي تسألني ليش سموها ليون روك، لأنه كان شكل الصخرة على شكل أسد. طبعا اليوم بسبب عوامل التعرية وشي اختفى معظم الأسد يعني، وما تبقى منه إلا الرجلين الحجريات، لكن النهاية للأسف كانت مأساوية. هذا موغلانا رجع بجيشه، رجع الأخ النحيس يبغي يحارب كاشيابة ويواجهه. وأثناء المعركة كانوا هم راكبين على فيلة، كان يتغير اتجاه فيلة، فظن جنوده أن الملك ينسحب وبدأ الجيش يتفكك. ولما أدرك كاشياب الهزيمة صارت غريبة بسبة أنهما قروا تصرفه بطريقة غلط، هني اخترب الموضوع وصار أنه بلاهم جيشي، ليش شي سووا فيني؟ أنا مغير طريق الفيل علشان أنتقم من أخوي واخذ القصر واحفظ الأسد ومن هالكلام. اليوم القصر اللي بناه خوف من أخوه صار واحد من أشهر المواقع الأثرية في آسيا. فلو كنتوا مكان الملك تعيشون بقصر فوق صخرة بتحسون بأمان، ولا تقولون الخوف بيخليني ما أفكر أبني بيتي فوق جبل؟ شو رايكم؟ ناس وايد تحب هذه المغامرات وما يخافون، وفي ناس يقولك لا والله شلي أنا باكر أقل طوفان ولا عاصفة تطيرني من فوق الصخرة.

أدري تواصلكم على الموجة الصح، وبنشوف رايكم وهل فعلا أنتم الناس اللي تقدرون تسوون هالشيء. أحمد أشرف اليوم رايحين سريلانكا، حياك الله.

صيفنا غير. بين قارات العالم ناخذكم في رحلة مليئة بالمعرفة والترفيه في برنامج الفريج.

انفحك من ريحي وبعرف

حياكم الله وأنا بدور المرزوق وياكم ورحلتنا اليوم إلى سريلانكا. طبعا لما تتكلم عن دولة سبق وسرت لها فأنت ما تعرف من وين تبدأ، خصوصا لما تنبهر بالأشياء الموجودة عندهم والطبيعة اللي تغلب البلد نفسه. ولما أنا سرت سريلانكا كانت يعني فكرة مش مخطط لها نهائيا، ولكن نحن من يعني العرب بشكل عام أو تحديدا الخليجيين كان لنا احتكاك كبير بالشعب السريلانكي، فلما تقعدون معاهم تلاحظون أن الشعب الفرنسي السريلانكي في ألفة بيننا وبينه، وطريقتهم وعاداتهم تشبه إلى حد دماء العرب في كثير من الأمور، فهم عندهم مثلا العيب واحترام الكبير والعائلة مهمة والتربية والأم طاعتها واجبة، الأمور الأساسية اللي نحن متعودين عليها، وأهم شيء عندهم ترى احترام الزوج نفس الهند. فمن الأشياء اللي أبغي أكلمكم عنها هو قطار كاندي إلى إلى. تخيلوا أنكم تركبون قطار، مو بعلشان توصلون بسرعة، بالعكس هذا كل ما تأخر القطار أكثر أنتوا راح تفرحون أكثر. في قلب سريلانكا تبدأ واحدة من أشهر وأجمل رحلات القطار بالعالم، هي الرحلة من كاندي لين إلى، وهذه الرحلة كانت بالنسبة لي سحر. القطار نفسه وايد بسيط، ما في فخامة القطارات الأوروبية، قطارات هاي القديمة ما الأول يعني، والله تحسون القطار شوي بيتفكك من كثر ما هو قديم. طبعا ما في مثلا نظام انه مثلا كرسيك يتحول سرير ولا خدمة خمس نجوم، ما في تاخذ أكلك معاك لأنك تبي تموت يوع طول الرحلة إذا ما أكلت. في حد شي يبيع سمبوسة رايح براتة وهالسوالف وخبز وشي، لكن طبعا في ناس وايد ما تقدر تاكل من البياع المتجولين. لكن أغلى شيء ممكن تشتريه في هذا القطار مو بالتكت، المنظر اللي بتشوفه. مجرد ما يترك القطار مدينة كاندي ويبدأ يصعد إلى مرتفعات سريلانكا يتغير المشهد بالتدريج، البيوت تختفي، المدن تهدى، فجأة تلاقون نفسكم وسط بحر أخضر من مزارع الشاي. القطار الأزرق يشق طريقه بين الجبال، يدخل أنفاق وايد ظلمة ويطلع منها على وديان مفتوحة، يمر بجانب شلالات، غابات كثيفة، محطات صغيرة كأن الزمن نساها. الأجمل من هذا كله إن القطار أحياناً يمشي شوي شوي لدرجة على بالكم إن الطبيعة نفسها قاعدة تعرض عليكم مشاهد حبة حبة. راح تمرون على منطقة اسمها نوارليا، مزارع الشاي المحيطة فيها، المنطقة معروفة نوراليا وكاندي، هالمناطق البعيدة معروفة ان الجو بارد وضبابي، وتشوفون عمال مزارع الشاي بين التلال والغيوم احيانا يعني تنزل لي مستوى القطار. في بعض اجزاء هالرحلة اذا فتحتوا الدرايش في القطار يدخل عليكم هواء بارد ممزوج بريحة الأرض والنباتات. تبغي أكسجين بيور؟ اركب هالقطار. هني راح تفهمون ليش ناس وايد يعتبرون الطريق نفسه أهم من أنهم يوصلون وجهتهم. لكن في معلومة أنا وايد أحبها في هالرحلة اللي جربتها، هي خطوط السكك الحديدية في مرتفعات سريلانكا، يعني ما تتخيلون

كيف كأنها رسمة سبحان الخالق، كأنه رسام رسم هذه اللوحة. البريطانيين في وقت كانوا مستعمرين سريلانكا، وهالشيء وايد بتلاحظونه لما تروحون سريلانكا، لأن راح تحسون حتى الشعب لما يتكلم إنجليزي اللكنة بريطانية بحتة، وطريقتهم وتصرفاتهم والناس هناك الراقية اللي يعني مثلا عندها فلوس أو مثل أثرياء البلاد، طريقتهم حتى في التعامل بريطانية بحتة. فالبريطانيين خلال الحقبة الاستعمارية في القرن 19 طوروا شبكة القطارات في هالمرتفعات عشان ينقلون منتجات المزارع خصوصا الشاي من المناطق الجبلية لين كولومبو، بعدين يصدرونها يودونها بريطانيا وغيرها. يعني الطريق اليوم السياح يقطعونه وهم يصورون الجبال والضباب. كان قبل أكثر من قرن جزء من تجارة غيرت تاريخ سيلان. وبعد ساعات من الجبال والمنعطفات والقرى الصغيرة يبدأ القطار يقترب من مكان اسمه إيلا، بلدة جبلية صغيرة هادية كلها خضرة وشلالات ومسارات مشي. والغريب إنكم لما تنزلون من القطار يمكن يكون أول إحساس عندكم مو بالحمد لله وصلنا، لا، بس خلصت الرحلة، ما في بعد طريق زيادة يودينا بالقطار، لأن قطار كاندي لين إلى من الرحلات القليلة اللي تخليك تتمنى أن القطار يتأخر أكثر. لو خيروكم ما بين طيارة توصلكم خلال ساعة أو القطار اللي أتكلم عنه الحين اللي ياخذكم لمسافات طويلة طويلة لكن يمر وسط جبال ومزارع الشاي والشلالات والضباب، أنت من الناس شو تختار؟ تستمتع أمانة بهذه الأشياء ولا أنت كله عملي وتبى تصل بسرعة وما تتلذذ بجمال الدنيا وطبيعة رب العالمين؟ في ناس سبحان الله لما يسافرون ما أدري، بس تسأله شو سويت في السفر يقولك شريت، شربت كوفي، رحت مطعم فلاني، رحت الكوفي الفلاني، زين وبعدين شو شفت؟ ما شفنا شيء، عادي كنا نتمشى. هالنوعية من الناس والله ما تستاهل انها تسافر، غير لما الواحد يشرح لك شو شاف، شو الطبيعة، شو الوردة اللي شافها، وكيف الطريقة يوم راح عند مزارع الشاي وبدأ يقطف شاي حقه وبدأ يسوي الشاي مثلا على جبل وبدأ حط له حصير في الطبيعة وقعد ياكل ويتمقل في ملكوت الله. أعتقد أن من أثمن الأشياء أنك تشوف نعم رب العالمين، خصوصا لو الله عطاك الفرصة أن يكون عندك عيون وتشوفها. عسى الله يحفظكم وتستمتعون، ويوم تجربون أجواء سريلانكا.

السفر متعة ومع الفريج المتعة أكبر. كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.

طبيعي لما نقول سريلانكا أو سيلان؟ مستحيل ما يجي على بالك شاي سيلان. بس السؤال، ليش شاي سيلان بالذات صار مشهور حول العالم؟ ليش مو بالشاي الصيني، الياباني، الشاي البريطاني، الشاي الإيطالي؟ ليش؟ وهل سريلانكا من الأساس كانت دايما بلد الشاي ولا شو السالفة؟

0: أكثر.
1: تخيلوا أن الجواب لا، غير صحيح. في القرن 19 كانت سيلان هو الاسم القديم لسريلانكا، مشهورة أكثر بأنهم يزرعون القهوة. أصلاً سيلان ما كانوا يدرون على الشاي خير شر، وكانت مزارع القهوة منتشرة فوق المرتفعات بحكم أن سريلانكا جبالها كلها مزروعة، يعني ما تلقى جبل بس صخر، ما تحصل كل أخضر. لين في يوم من الأيام سبحان الله ضرب هذه الأشجار مرض فطري مدمر يسمونه صدى أوراق القهوة. سبحانك يا رب، أوراق القهوة تصدأ مثل الحديد، وبدأت طبعا المزارع تنهار واحدة ورا الثانية. وين كانوا مشهورين هم قبل سيلان بالقهوة وإن ما كان يدرون عن هوى دار الشاي، فجأة ييهم هالمرض الفطري يخرب كل قهوتهم. كان هني تبدأ قصة الشاي. هذا الكلام عام 1867 في سكوتلندي اسمه جيمس تايلر، جرب انه يزرع الشاي بشكل تجاري في مزرعة يم قريبة من كاندي. كاندي من المناطق اللي وايد باردة وبعيدة عن كولومبو. كان تنجح تجربة جيمس، هذا نجح. وقتها كانت القهوة قاعد تنهار، بدأ أصحاب المزارع يقلدون منو؟ يقلدون هالسكوتلندي جيمس. والأفكار قالوا يلا دامنا هو زرع وطلع لشاي، شو نسوي بعد؟ ما في مجال نزرع قهوة مرة ثانية. بعد سنوات قليلة صار الشيء اللي بدأ كبديل للقهوة واحد من أشهر رموز سيلان في الدنيا. لكن الشهرة مو بس عشان التاريخ، السر الحقيقي موجود في طبيعة الجزيرة في سريلانكا نفسها. تربتهم غير، زراعتهم غير، أي شيء تحط أي بذرة في الوجود تطلع عندهم، ما يبغي لها لا سماد ولا غيره. طبعا تعرفون سريلانكا المطر 24/7، يعني مزارع الشاي الموجودة على ارتفاعات مختلفة، بعضها في مناطق مرتفعة باردة وفيها ضباب مثل نوراليا، وبعضها في مناطق شوي أقل ارتفاع، يعني اختلافات الارتفاع مع الأمطار والحرارة والتربة يطلع هالجبل يطلع شاي شي طعمه، وهالجبل شاي شي طعمه، وهالجبل كذا. وسبحانك يا رب كل جبل يطلع طعم غير بحسب ارتفاعه على مستوى سطح البحر. يعني لما تقول شاي سيلان انت تتكلم عن مليون طعم بطعم واحد. وفي شيء جميل، اسم سيلان اختفى رسميا من اسم الدولة لما صارت سريلانكا، لكن عالم الشاي احتفظ فيه فقاموا يسمونه سيلانتي او الشاي سيلاني، وتعتبر هوية تجارية مرتبطة بالشاي السيلاني. وعشان تعرفون ان الشاي سيلاني الاصلي ممكن تشوفون على بعض العبوات شعار لسد، وهي علامة تدل ان هذا الشاي اللي استوفى الشروط المحددة وتم بيعه في سيلان. يعني إذا لقيت علبة شاي مكتوب عليها شاي سيلاني وما لقيت صورة الأسد الصغيرة، معناته هذا ما يملك المشاع، يعني شو اسمها، الشروط والامتيازات السيلانية. فتخيلوا مرض قضى على محصول قهوة، مزارع اضطروا يدورون بديل، اسكتلندي ما أدري قرر يجتهد من كيفه ويزرع شتلة صغيرة من الشاي في الجبال، طلعت الشتلة، وفي النهاية تحولت الأزمة إلى صناعة خلت اسم سيلان موجود في كل قلاصات وفناين الناس حول العالم. وني أنا بسألكم سؤال، لو ما مرضت مزارع القهوة قبل أكثر من 150 سنة في سريلانكا، هل تتوقعون اليوم بنعرف شيء اسمه الشاي السيلاني، ولا بنعرف القهوة السيلانية وبتزامط الكولومبية والكوبية والبرازيلية والأثيوبية؟ أعتقد التنوع البيئي الموجود والطقس في سريلانكا كان بإمكانها أن تطلع قهوة يعني

0: ونستمتع بكل غنوة. إمارات اف ام.
1: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانا وزراء خارجية الإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية. انتهت اليوم مهلة 60 يوما التي كانت مقررة لإعلان اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفق مذكرة التفاهم بينهما، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب إلغاء المذكرة عقب استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز وتجديد ضربات على جنوب إيران. يلتقي جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص اليوم في إسرائيل بنيامين نتنياهو، وذلك في سياق المساعي الأمريكية للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام في القطاع والتي يرفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الآن. أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسقاط 205 مسيرات أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد، فيما أعلنت كييف إخماد حرائق تسبب فيها هجوم صاروخي على ميناء إزمايل في منطقة أوديسا. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل يعتزم توسيع العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة. في البرازيل أعلن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ترشحه لولاية رئاسية ثانية مطلقا حملته الانتخابية من مدينة ساو برناردو دو كامبو معقل انطلاقته النقابية والسياسية. ختام الموجز الدولي قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.
4: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومزرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

يا زين مشاركاتكم ويعطيكم العافية وما قصرتوا على التواصل. والله الجاسي يعني ما أدري إنك مو موجودة عاد على حظك تري ليش الساعة الثانية. أبو محمد اختيارات الدول مدروسة بدقة وإعداد متعوب عليه كل الشكر أستاذة يعطيك العافية. الله يعافيك يا أخويا. والله أنا أحاول أجتهد علشان يعني نروح مع بعض لهذه البلدان ونجرب على الأقل نحط خطة إذا في يوم من الأيام فكر شخص إنه يروح لها، لأن فعلا في بلدان مهضوم حقها إعلاميا ويمكن ما حد يدري شو تفاصيلها وعلى بالهم إن السيرة لها ملل وما بيحصلون شيء، لكن ما تتخيلون إن سريلانكا من الدول اللي فعلا تستحق الزيارة. وأنا من الناس اللي مثل ما قلت جربت زيارتها، كانت تجربة عجيبة عجيبة. والحين بوديكم مكان أنا سرت له بما أني أنا يعني أحب الحيوانات مفترسة أليفة، أي شيء فيني هذا الفضول، وأحب أي مكان فيه تماسيح لازم أنا رازة بويهي ولازم موجودة أشوف شو السالفة. فطبعا لفت انتباهي هالمكان لأنه ما أعتقد أنه في العالم يعني كنت سمعتوا في حياتكم عن ميتم. نحن نعرف أن الميتم للأطفال اللي ماتوا أبويهم أو كذا الموجودين في كل بقاع العالم، لكن ميتم للفيلة لم يسبق أن كان موجود إلا في سريلانكا. طبعا دقيت ريد بالأرض ريد بالسماء إلا أروح هذا الميتم أبغي أشوف الفيلة اللي ما عندهم أم وأبو. حنون الله يحفظني.

فإذا تكلمنا عن سريلانكا لازم نتكلم عن واحد من أهم رموز سريلانكيين، ألا وهو الفيل السريلانكي. الفيل هناك مو بمجرد حيوان تشوفونه في رحلة سفاري، لا، له حضور كبير في تاريخ وثقافة سيلان وحتى في بعض الاحتفالات الدينية. الفيل السريلانكي يعتبر نوع فرعي من الفيل الآسيوي، وهو أكبر الأنواع الفرعية حق الفيل الآسيوي. لكن وسط الجزيرة في مكان قصته وايد مختلفة، مكان انشهر عالميا يسمونه ميتم الفيلة في بنوالا. بنوالا هذه منطقة ما بين كاندي وما بين لحظة كاندي بنوالا بعدين كولومبو، هي شي تقطع بهالطريقة. المهم القصة صارت عام 1975 لما سووا مكان عشان يرعون صغار الأفيال اليتيمة مسكينة اللي يدورونهم منفصلة ويلقونهم منفصلة عن قطعان في البرية وما يعرفون أمهم وأبوهم وين. فتخيلوا فيل صغير في الغابة، أم اختفت والقطيع ابتعد وهو ما يعرف وين يروح ولا كيف يعيش بروحه. بعض هذه الحالات كانت توصل لبنوالا. بنوالا هاي مثل ما قلت لكم منطقة هناك تتم رعايتها ويطعمونها ويدارونها ويحسسون الفيلة ان هم مع ربعهم الفيلة، فما بيحسون بأي نوع من الوحدة. مع مرور السنين كبر هالمكان وصار يضم أفيال بأعمار مختلفة، تحول إلى واحد من أشهر المواقع اللي يقصدها الزوار في سريلانكا وأنا منهم. من أشهر المشاهد المرتبطة في بنوالا منظر الأفيال وهي تتجه إلى نهر ماها أويا. المكان هو عبارة عن كأنه مصنع صغير في الغابة، تبركن تنزل يوديك مثلا السايق الخاص فيك أو كذا لين هالبقعة. مكان من خشب عادي كأنها حظيرة فيلة، ولكن في نفس الوقت شي يصير تلقى مصنع خاص يستفيدون من الفيلة بأنهم ينتجون كتب مثلا أوراق أو كذا من هذه الأشياء، فتقدر تشتريها في المحل الخاص في هذا المكان، والريع لهذه الأغراض اللي تشتريها يرجع للفيلة، أطعام الفيلة ومثلا يعدلون المكان اللي هم عايشين فيه، وإذا يحتاجون أن يدفعون للأطباء عشان يعالجونهم. فأنت كأنك قاعد تساعد الفيلة، بس بنفس الوقت أنت قاعد تشتري أغراض تم تصنيعها من الفيلة نفسهم مثل أوراق وكذا والكتب اللي يبيعونها. قدام هذا المكان بالضبط في نهر كبير كأنه والله العظيم سبحانك يا رب كأن النهار اللي في الرسوم المتحركة، والنهر فيه صخر في النص شي يعني قطع صخر كبيرة بنية. فعقب ما انت تشوف الفيلة وتوكلهم او تصور يمهم يبدون يمشون مؤدبين اثنين اثنين ويتجهون كل يوم العصر بعد الساعة 5 ان يسبحون في النهر لمدة ساعة او ساعة ونص. ولا تشوف كيف المنظر رائع وهم يسبحون ويدخلون النهر هذول الفيلة ويرشون على بعض الماي وانت تطالع سبحانك يا رب هذا المنظر المهيب والجميل. ففي نقطة مهمة لازم تعرفونها، رغم ان الاسم المكان ميتم مو بكل الأفيال الموجودة في اليوم الى الان بالضرورة ان يكونون ايتام صغار. المكان صار ايضا مركز عشان ايواء ورعاية وتكاثر الأفيال اللي موجودة بالأسر اللي يستخدمونها حق السرك وغيره ويعذبونها. في السنوات الأخيرة طلعت نقاشات وانتقادات من جهات معينة حول أن بعض ممارسات تصير أن يخلون الفيلة في الأسر ويتعاملون معها بوحشية. عشان كذي المكان هذا اليوم ممكن يكون فرصة أنك أنت تشوف الأفيال عن قرب وتفكر تقول يعني كيف نقدر نحافظ على هالأفيال ونساعدها وفي الوقت نفسه نحترم طبيعتها وحاجتها للعيش بحرية. سبحانك يا رب الأفيال تعتبر من يعني الحيوانات اللي وايد ذكية، مثل الدلفين مثل الحيتان مثل الشمبانزي أو القردة بشكل عام، تعتبر من الحيوانات الذكية جدا مثل الجمل وغيرها.
لذلك التدخل في الفيلة إلى حد ما هي تقدر تعرف إذا أنت تأذيها وأنت تضايقها وأنت قاعد توديها خارج طبيعتها. فلذلك في بعض الأحيان نشوف أن في فيلة انهارت وعصبت وكسرت وسوت، فعشان كذي هذا المكان قاعد يعلم الأشخاص في كيفية التعامل مع الفيلة. الفيل السريلانكي فعلا وايد يحتاج لحماية، هو لأنه مصنف ضمن الأفيال الآسيوية المهددة بالانقراض، ومن أكبر التحديات اللي تواجه فقدان موطنه والصراع بين البشر والأفيال لما تدخل الأفيال وين المناطق الزراعية تدور أكل في سريلانكا. هني عاد يصير الصراع من أجل البقاء، الفيلة تبغي تاكل والمزارعين يطردونها، ويصير عاد في بعض الأحيان إطلاق نار، في بعض الأحيان يضربونها كذا فتتأذى الفيلة. لو كنتوا في سريلانكا بتجربون تروحون هذا المكان الجميل؟ صدقوني تجربة يعني ما راح تتكرر في حياتك، وانك انت تجربها وتعيش هذه الأجواء الجميلة مع ميتم الفيلة، ويمكن تودي عيالك يستمتعون في هالمكان لأنه فعلا فعلا مكان عائلي مميز. أبرايكم على الموجة الصح وين تحبون تروحون لو كنتوا رايحين سريلانكا.

طبعا إذا تبغون تشوفون الوجه البري الصدقي لسريلانكا بعيد عن مزارع الشاي والقطارات والبيتش والشواطئ، لازم نروح لمكان مختلف، يعني مختلف مليون بالمية. اسم المكان حديقة يالا الوطنية، يالا ناشونال بارك. فتخيلوا معاي تركبون سيارة سفاري مفتوحة قبل ما تطلع الشمس، الطريق التراب تمام، وبعدين شير وايد وايد وايد ما تتخيلون. فجأة السايق يوقف ويقول لكم لا تحرك، في شيء بين الشير. عاد انت تتصرقع، ما بعرف شو اللي بين الشير الحين، وهذا يقول كسكت ولا كلمة، في شيء تحرك. تلتفت يمكن تشوف واحد من أشهر سكان يالا، وهو الفهد السريلانكي. وهني سر شهرة يالا، فهي من أشهر الأماكن في العالم عشان تشوف فيها الفهود البرية. والفهد السريلانكي نفس نوع يعني الفهود الثانية، ولكن ما يعيش بشكل طبيعي إلا في سريلانكا، يعتبر من النوادر. فلكن لا تتوقعون أن الفهد بيطلع لكم ويوقف حق التصوير، ممكن تمر ساعات وانتو تدورون عليه، وكل اللي تشوفونه آثار أقدام أو حركة سريعة بين الأعشاب. وهذه أصلا هي متعة السفاري، انت الضيف والحيوان هو اللي قرر يطلع لك ويرحبك ولا لا. فجأة ممكن تتغير الرحلة، تلقون فيل سريلانكي يعبر الطريق قدام السيارة، أو مجموعة غزلان تراقبكم من بعيد، أو جاموس الماي غارق في بركة طين، وفوق طيور في كل مكان. يالا هي مش غابة كثيفة مثل ما أنتوا تتخيلون، طبيعتها متنوعة بشكل غريب، فيها مناطق جافة، أشجار، شجيرات، بحيرات، مسطحات مائية، حتى مناطق قريبة من الساحل. والأغرب أن يالا مو قصة حيوانات، وسط البرية في آثار قديمة مرتبطة بأديرة ومواقع بوذية يعود تاريخها إلى قرون بعيدة، وهاي المعابد من 3000 سنة 5000 سنة كانت موجودة في هذه المنطقة، وكأن الإنسان عاش في هذه الأرض قبل ما تصير سفاري. أجمل لحظة لما تسكت سيارة فجأة، ما تسمعون إلا طيور وهواء وحركة أعشاب، وكل واحد داخل السيارة طالع يمين يسار يبي يعرف شو اللي موجود، فهد، فيل، شو بالضبط. وهذا الشيء اللي يخلي يالا مختلفة. أنتوا ما تدخلون حديقة حيوان علشان تشوفون حيوانات، أنت تدخل أرضهم وهم اللي يسمحوا لك يشوفونك ولا لا. فلو كنتوا في سفاري ممكن تعيشون هذه التجربة، ما تخافون، وعادي لو طلع لك الفهد من قريب، ولا أنتوا فعلا تخافون من هذه الأشياء وتحسون أنه لا خلنا نطلع من هني ونقول حق السايق توكل على الله، ما لنا خلق كوارث. أنتوا من أي نوع؟ أبغي أعرف اللي خاف والجبان ولا شو بالضبط. أترياكم على الموجة الصح في الفريج.

0: رحلة صيفية حول العالم.
1: Attention please.
0: من الشرق للغرب ومن دولة إلى دولة مع برنامج الفريج.

0: I جارك صار علينا، I جارك صار علينا.
1: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجات ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.

مو بس الطبيعة الخلابة اللي موجودة فيها، وإنما حتى الطابع البريطاني اللي يغلب في كثير من الأماكن. وتحديداً بتكلم عن مكان قريب من إلا، وهو اسمه جسر التسع أقواس. يعني بعد ما توصلون إلى في سريلانكا مستحيل تمرون عليها مرور الكرام، لازم تجربون جسر التسع أقواس 9 Arch Bridge. فتخيلوا جسر حجري ضخم واقف وسط غابة استوائية خضراء، تحته 9 أقواس متناسقة وفوقه سكت حديد. فجأة يطلع لك قطار من بين الشير يمر شوي شوي فوق الجسر. هذا المشهد اللي خلى المكان واحد من أشهر الصور السياحية في سريلانكا. الجسر موجود بين محطتين إلا وديمودارا، ويرجع إلى فترة الحكم البريطاني. اكتمل بناء تقريبا في أوائل عشرينات القرن الماضي، ارتفاع من 24 لين 91 متر، لكن القصة اللي مرتبطة فيه وايد جميلة. تنتشر رواية محلية تقول أن بناء الجسر تزامن مع فترة الحرب العالمية الأولى، وأن الحديد والفولاذ كانوا مطلوبين للمجهود الحربي، لذلك تم الاعتماد بصورة كبيرة على الحجر والطوب والإسمنت في أنه يبنونه. وهني لازم نفرق ما بين الحقيقة والحكاية الشعبية. قصة نقص الحديد تنقال بكثرة حول الجسر، لكن تفاصيلها التاريخية اللي وايد دقيقة مو كلها موثقة بشكل أكيد. مع ذلك لما تكفون تحته وتطالعون الأقواس التسعة، شيء تستغربون منه، كيف ظل هالبنيان واقف لأكثر من 100 سنة والقطارات للحين تخطف عليه؟ واللحظة اللي ينتظرها السياح تبدأ قبل وصول القطار. الناس تتجمع على أطراف الجسر وبين مزارع الشاي القريبة، الكاميرات جاهزة وكل واحد يطالع جهة النفق. فجأة يطلع القطار من بين الخضرة، صوت العجلات تسمعونها تقترب، القطار يعبر فوق الأقواس، واللون الأخضر للغابة موجود في دار مدار هذا القطار. الجميل أن القطار هني مو قطعة ديكور للسياح، هذه تعتبر من خطوط سكة الحديد الفعلية. لازم الزائر ينتبه وايد وما يتعامل مع سكة الحديد كمكان آمن للتصوير، لأنه فعليا مش أمان ولازم يكون بعيد وايد عن سكة الحديد أساسا. بعد ما يمر القطار ويرجع الهدوء، يبقى الجسر واقف بين الشير كأنه جزء من الطبيعة، مع أنه هو من صنع الإنسان. عشان شي يسمونه مرات Bridge in the Sky، أو الجسر اللي في السماء. فلو عندكم صورة واحدة بس لسريلانكا، تختارون صورة وانتم معلقين من باب قطار كاندي لين إلى، ولا صورة والقطار يمر وراكم فوق جسر التسع أقواس؟ شو بتختارون؟ أعتقد أن أنت تجرب تجربة القطار نفسها، هذه بحد ذاتها بتكون قمة الوناسة. يبقى هي والله يبالنا سفرة، يعني أنا من الناس اللي كنت مستعدة أكرر هذه السفرة 1000 مرة، ولكن للأسف الظروف ما حالفتني إلا مرة واحدة بحياتي يصير لها. بس وايد ترزة، وايد وايد من الدول اللي أول شيء رخيصة، ثاني شيء تقدر تقعد فنادق 5 ستار، تقدر تقعد ببيوت تأجرها، تقدر تقعد باللي تبغي على قياس فلوسك، تسوي اللي تبغي. لكن في ناس وايد يقولون إنها من الدول اللي تجرب فيها المساج، العلاجات الطبيعية الطبية والشعبية، بتشوف الشعب هذا البسيط اللي يتعامل معاكم بوايد بحنان وود واحترام. وللعلم يعني بأمانة أنا صار لي موقف هناك، أن يعني
الأمان موجود بشكل كبير، مش إنه ما في أمان، الأمان بشكل كبير في مناطق معينة يقولوا لك يفضل أنك أنت ما تروح لها يعني كسايح، لأن يعرفون أنك سايح وتكثر فيها إلى حد ما المتسولين شيء، فيقولوا لك مثلا هذه المناطق ابتعد عنها. ولكن بشكل عام الأمان متواجد بكثرة، محترمين في التعامل، إذا عرفوا أنك سايح يدلونك على أماكن اللي تبغيها، يشاورونك يقولون لك كذا سو كذا. يعني حتى أنا نسيت تليفوني في يوم الأيام في محل، واكتشفت أن ناسي تليفوني، يمكن يعني استوعبت أنه مش موجود يمكن بعد 6-7 ساعات. مجرد ما أني أنا رجعت المحل، معني اتصلت على تلفون بس ما حد يرد، رجعت المحل لقيته مكانه ينتظروني، وأنا كنت مطرشة السايق بس ما رضوا يعطون السايق، قالوا هي لازم تكون موجودة ولازم هي تستلمه لأن هذه تعتبر أمانة. فأفضل توقيت لها بأمانة أنا سرت لها في شهر 7، يعني 7-6 في الصيف، لأن فيها مناطق باردة وفيها مناطق حارة إذا تبغي تستمتع وتستانس. فبأمانة من الدول اللي فعلا فعلا تستحق الزيارة. كفاية يعني الناس يتأزمون على الأكل لما يروحون دولة معينة فوايد يتأزم بالأكل، ترى السيفود عندهم جبار، والأكلات يعني روعة روعة، وتقدر تاكل اللي ما لذ وطاب واللي بخاطرك واللي مر عليك واللي تبغي تجربه. وطبعا عندهم المطاعم الإيطالية الأسبانية الأمريكية، عندهم مطاعم أكثر من كوزين، مش بس يعني الأطباق السريلانكية، لا كل شيء متوفر عندهم. فهذه فرصتك إن تجرب تختار تروحون لسريلانكا وتجربون الأجواء الجميلة فيها.

هالصيف جهزوا عماركم لرحلة مختلفة، نسافر من دولة لدولة ونكتشف أجمل الأماكن والحكايات في برنامج

0: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة بروبوسوب يانتو رئيس جمهورية أندونيسيا وإلى فخامة برس كلوتير أولغي نيجيما رئيس جمهورية الغابون بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي انطلقت اليوم في العاصمة أبو ظبي الدورة 7 من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين وتستمر حتى 23 من أغسطس الجاري في مبادلة إرينا في مدينة زايد الرياضية. أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية بولندا في ضحايا حادث حافلة الركاب الذي وقع شرقي جمهورية المجر وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. نظمت اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي المساعد حلقة عمل مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات وأكد معالي عمر العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد رئيس مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات أن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أرست نموذجا حكوميا استباقيا يجعل من توظيف التقنيات المستقبلية ركيزة لتطوير العمل الحكومي وتعزيز جاهزية وتمكينه من مواكبة المتغيرات العالمية وصناعة مستقبل أكثر كفاءة ومرونة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومزرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

0: 兰。الصيف موسم السفر، ومع الفريج نسافر لدول العالم ونتعرف على ثقافاتها وعاداتها وأشهر معالمها. الفريج.
1: يزعل يزعل ويرضى وتقبل عتابه، يزعل ولكن ما يصد ويجافي، سبحان ربي خالقه كالسحابة، شفاف طبعه قلبه أبيض وصافي.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الفن.

السفر متعة ومع الفريج المتعة أكبر. كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.

دايماً الأكل السريلانكي يعتبر من الأكلات اللذيذة، والناس اللي لما تروح هناك تبدأ تأكل الرز والكاري، ويمكن الاسم يخدعكم، لكن لما تطلبون رايس اند كاري ممكن ما ييكم طبق واحد، ييكم رز وحوله مجموعة من الأطباق الصغيرة. كاري دياي وسمك وعدس وخضار وباذنجان وجوز الهند ومخللات صلصات حارة. الفكرة في المطبخ السريلانكي هو التوازن، شيء حار حامض حلو خفيف ميديم درجة حرارة عالية، وهكذا يعني السفرة نفسها كأنها لوحة ألوان. إذا قال لكم أحد من الطباخين ترى مو بوايد سبايسي لا تصدق، لأن اللي مش وايد سبايسي عندهم أقوى سبايسي عندنا. وفي شيء اسمه الكوتوروتي، وهي مش بس أكلة، هذا صوت من أصوات شوارع سريلانكا. بالليل إذا مشيتوا قرب المطاعم الشعبية ممكن تسمعون تك تك تك تك تك، عبارة عن الطباخ وهو يستخدم قطعتين معدنيتين ويسوي خبز الروتي على الصاج ويخلط معاه خضرة وبيض وبهارات ومرات لحم ودياي. الكوتو تعتبر وايد مرتبطة بالثقافة السريلانكية بشكل كبير، خصوصا في النص الثاني من القرن العشرين، وأصبح من أشهر أكلات الليل. وعندهم بعد عجينة اسمها هوبرز، هي تطلع مثل يعني ملة صغيرة مقرمشة وحاطين فيها حليب ورز وجوز الهند وهذه الأشياء. والناس اللي تحب الباذنجان في سريلانكا يتفننون بالباذنجان، ما تتخيلون إيش كثر يحبون الباذنجان بطريقة وايد رهيبة. هل أنتم الناس اللي تحبون الأكلات الحارة، ولا أنتم تفضلون دايما الأكلات اللي ما يكون فيها سبايسي ولا بهارات؟ لأن أعتقد البهارات هي الشيء الوحيد اللي يخلي البني آدم يعيش لحظات ولا أروع، خصوصا لما تحس بطعم ومكونات البهارات تطغي حتى في داخل العقل.

0: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: عيبات كلامية. عيال اسمع اللي بعدها.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 من نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا.

0: بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش؟ وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
1: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM،
1: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
1: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
1: والشنطة؟
0: ضاع.
1: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيال اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

0: ما يحتاج لوكيشن، اسمه إمارات اف ام. هي هي اوكي يلا إمارات اف ام.
1: جديد إمارات اف ام، سحاب الشوق، كلمات محمد بن سنكور، الحان غني، غناء محمد المنهالي.

جديد في إمارات FM سحاب الشوق. كلمات محمد بن سنكور، ألحان عنيد، غناء محمد المنهال.

0: إمارات FM وياك
1: روحي روحي روحي
0: وين ما كان دربك.
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
3: أخبار
4: الشيخ محمد بن زايد الهيان رئيس الدولة حفظه الله.
3: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز المحلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيق اليوم العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله أخاه جلالة السلطان هيثم بن طارق الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، انطلقت اليوم في أبو ظبي الدورة 7 من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، تستمر حتى 23 من أغسطس الجاري في مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية. أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء موافقتها على استخدام علاجي جديد لدواء رينفوك لعلاج البهاق غير القطعي لدى البالغين والمراهقين من عمر 12 فأكثر، ممن تستدعي حالاتهم العلاج الجهازي من خلال أدوية تنتقل في مجرى الدم، ليصبح بذلك أول دواء فموي مرخص لهذه الفئة من المرضى. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.
5: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
6: أوكي. ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
5: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر، من الاثنين لين الخميس.
6: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
5: كليك.
6: أوكي.

يا مساء الخير ومساء النور متابعينا ومستمعينا. الصراحة بدون أي مقدمات بدون أي ترتيبات أبي أقول لكم إن اشتقت لكم وايد، واشتقت لها التواصل الجميل الحلو اللي يربطنا فيكم دائما عبر هذه الإذاعة. فأنا وايد متحمسة أني أقدم هذه الحلقة بأول أسبوع وبتاريخ اليوم 17/8، ومتحمسة أكثر أني أشوفكم وايد تحطون لايك، تسوون شير، تتابعون البرنامج وتكونون موجودين مع هذا البرنامج اللي دائما يكون معاكم من الساعة 5 لين الساعة 8 في كليك الصيف، ومن الاثنين لين الخميس. وأكيد أنا متحمسة لكم وأنتم متحمسين إن شاء الله يعني لي، وإن شاء الله نقدم حلقة حلوة، حلقة جميلة بوجودكم مستمعينا.

تحياتي لكم في برنامجك لك الصيف بدور أحمد عدادا وتقديما وإخراجا. حي الله كل من راح ينورني على السماء بالراديو بترددات الإذاعة أو من خلال التيك توك على إمارات FM على التيك توك Life.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء، والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين، والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 من نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
0: كليك في الصيف، أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

يا مساء الخير والنور والسرور لكل من تعنا وصلني للايف تيك توك. يا مرحبا بكم.

راشد حياك الله الجاسي، يا مرحبا وسهلا. اي 77 حياك الله. مريم راشد يا مرحبا بك، بعثرة حروف نورتي. قلب ضبياني اهلا وسهلا. لطيفة يا مرحبا. السا مستشار العين اهلا وسهلا. مليون اهلا اهلا. صالح عليك السلام والرحمة، حياك الله. مساء الخير مساء النور مستر ميدلي ولا مهدي، يا مرحبا وسهلا. شفوق حي الله، يا رب يكون الاسم صح، المهدي. اوكي شكرا. أرأي عليك السلام وعليك السلام. راشد عليك السلام والرحمة. المهتوي حياك الله. ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه، تحصل تحصل تحصل. خلونا معاكم أكيد نبدأ مشوار أبو زايد عليك السلام. دكتور خليفة حياك الله، رحالنا عليك السلام والرحمة. خلونا نبدأ معاكم أكيد فقرات البرنامج، سوالف البرنامج والأشياء الجميلة اللي دائما تتريونها في البرنامج. خالد الإماراتي حياك الله مساء النور، نحن بخير إن شاء الله، أنت تكون بخير. حيا الله بعد اللي يسمعني في الراديو على الترددات الحلوة الجميلة لإذاعة إمارات فم، ومن الإذاعة للتيك توك أكيد نرحب بكل من راح ينضم لنا. فوز مساء ورود الدنيا كلها. خلونا نروح لفقرات برنامج كليك الصيف، ودائما في كليك الصيف نروح ما بين فعاليات الصيف لدقيقة تبريد لأغرب شيء، نروح للرياضة الجميلة الحلوة، ونروح أيضا لكشخة الصيف وصحتنا اللي دائما وأبدا نهتم فيها في الصيف، وأكيد مع فقرة من القلب. مكيف نكنيمك مكيف، يعني بالعكس النكنيم حلو، يعني شي أول ما قريته حسيت شي براد. يعني مساء الخير حياكم الله، مروق بعد. لا بالعكس أحمد بالعكس، تلاقي ما شاء الله يعني مستمتع بهذا النكنيم. ألف تحية لتش من سلطنة عمان، تحية أكيد ويسعد مساكم وين ما تكونون. طبعا بعثرة وايد حلو الاسم، يعني ما أنتقد أكيد، يعني أهلا وسهلا وشكرا. حاب يعني البراد هادي، تقبل أحمد تقبل. يلا خلونا نروح لطلباتكم، نشوف بعض الأغنيات الجميلة الحلوة اللي حابين تسمعونها من خلال الإذاعة قبل أبدأ في فقرات البرنامج. متعودة أو مثل ما عودتكم، ما حبيت أني أغير شوية في ستايل البرنامج، لكن دائما نحن شوفوا الدفتر هذا الأسود اللي تشوفونه في تيك توك مليان كلام، فإذا لقيت ورقة فاضية بحط لكم أغاني. إذا ما لقيت السموحة، لا لا شيء شيء شيء، هذه ورقة بيضة مثل ما تشوفونها، وإن شاء الله راح أدون فيها بعض الأغنيات علشان أقدر أني أنا أحط لكم إياها. سرك في بير بدور، بشال أغنية أول مرة أسمع فيها. رابح صقر ضيق صدري، لا إله إلا الله، أسا صدرك ما يضيق يا أخوي. اكتبوا لي في التيك توك وبحاول قد ما اقدر اني اسوي لكم شيء منوعات على قولتها تسمعون فيها الاغنيات اللي طلبتوها. امين الاغنيه على الهواء.

0: لك في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.

يعني نزعل، نبدأ نزعل ولا شو نسوي؟ نبدأ نزعل يا جماعة الخير، وينكم؟ ليش مو موجود؟ ليش ما تشوفكم على التيك توك أصدقاء البرنامج، الأصدقاء الجدد اللي يتابعونا ويسمعونا، اللي جالسين يدورون في تيك توك، تعالوا عندنا حياكم الله ويا مرحبا الساعة. أغلى البشر أهلا وسهلا، شكرا للنداء. لتلبية النداء، شكرا. أكيد وحاب أنكم تكونون وايدين عشان يعني تسولفون معاي ونتناقش ونروح ونرد على بعض الأمور الجميلة الحلوة. فيلا أترياكم على تيك توك على إمارات فأم، تكونون موجودين. 130 حياك الله، أهلا أهلا فاطمة الزعابي، مساء الورد. محمد يقول معاك في الدرب، درب السلامة، يا مرحبا بك. بس يعني إذا يعني وانت تسوق بس حط أم الجيتي، نعرف أن أنت ويانا. فاطمة الزعابي يا مرحبا بك وسهلة. الهاشمي حياك الله. اليسر أهلين إيمان، أتوقع تحياتي لك، يا مرحبا بك يا إيمان. طحنون عليك السلام والرحمة يا أخوي، حياك الله. يلا خلونا نبدأ وأقول لكم عن فعاليات حلوة. تاريخ 22/8 راح تكون في محمد يقول واقفين بالإشارة، أوكي يعني حمراء، ركز في الدرب واسمعنا، ومن توصل لوجهتك سالم غانم تابعنا وشاركنا وسولف ويانا ويا مرحبا بك. تاريخ 22/8 الأباء والأمهات والخوات اللي يطلعون أخوانهم خواتهم، والأخوان اللي يطلعون خواتهم وأخوانهم، أباكم تروحون هاي الفعالية الجميلة اللي اسمها فعالية الأسد الملك، اللي تم عرضها في 1994 ويعاد عرضها من جديد في طبعا متحف اللوفر أبوظبي. عرض هذا الفيلم مستوحى من الأسد الضخم، واللي تم اختيار فيلم الأسد الملك 94 ضمن عروض الأفلام العائلية لاستكشاف أكيد الرموز المستمرة للأسد، بوصفة أكيد أنه يحمل من العظمة القوة عبر الثقافات. الفيلم هذا راح يعرض على شكل رسوم متحركة، هي قصة الأسد الشاب سامبا، أكيد يعني سيمبا، أكيد البعض حضر هذا الفيلم وشاف هذه الرسوم المتحركة، واللي يعود من مكان هو كان يعني مش بلاده، وحاول أنه يستعيد مكانته الشرعية في أرض العزة. الحلو في هذه الفعالية مستمعين أن هاي الفعالية مجانا، بس كل اللي يشترطون فيه أنك أنت تحجز بحجز مسبق، والفعالية مجانية. الفعالية موجودة في متحف اللوفر أبوظبي، راح تكون بتاريخ 22/8 الساعة 6 المساء. محمد شكلك كنت تتابع قصة الأسد سيمبا صح؟ يقول أكيد، يعني أكيد شاف واستمتع. فحلوة هاي الفعالية، إذا كنتم محتارين بتاريخ 22 أتوقع راح يصادف يوم السبت، فإذا كنتم محتارين وين تودون عيالكم الصغارية، فكل اللي عليكم أنهم تودونهم لمتحف اللوفر أبوظبي يحضرون هذه الفعالية الجميلة الحلوة، خصوصا الأسد بعد من الحيوانات اللي يحبون الأشخاص الأطفال بالذات يشوفون شي القوة العظمة الأشياء الحلوة الجميلة هذه. هذا الفيلم، هذه الفعالية وهذا الرسوم المتحركة راح تكون جدا حلوة في الساعة 6 المساء في متحف اللوفر أبوظبي.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
3: عليك ببطاقة إي أند ماني.
2: كيف يعني؟
3: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
2: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
3: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
2: ممتاز،
3: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
4: إيجارك صار علينا.
5: إيه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبتلكن أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
1: منعش، سريع ومفيد بكليك صيفي.
6: يا مساء الخير من جديد فاطمة الزعابي، إن شاء الله دائما وأبدا الابتسامات تكون عليك. شيخ الفلاسي، مساء النور وحياة إن شاء الله ويا مرحبا بك. الشيخة حياتك الله، يا مرحبا بك سامر، يا مراشد اغنيتك اللي طلبتيها انت تعرفين انها مش متوفرة، وانت طلبتي ميحد مطر وانا حطيت لك اياها، تحياتي لك. ياسمين، يسعد مساك يا ياسمين وتحياتي لك. محمد، اللهم امين. ام مع هارت اسود، حياك الله ويا مرحبا بك. برنسس، اهلا وسهلا. العفو العفو ياسمينة. ايه تعرفز ما تلعوزني احسها. برنسس، تحياتي لك، حياك الله ويا مرحبا بك. وخلونا ابى اقول هذا الخبر بس ما ابي احد يفهم على انه تحيز او غيره. يعني ياسين، اوكي. يبالي كورس في النكات الصراحه. تحياتي لك ياسين. انزين، البارحة كانت افتتاحية دوري أدنوك الأعلى تسجيلا للأهداف في تاريخ الاحتراف. يعني البارحة جولة الافتتاحية اكسرت موسم حالي من دوري أدنوك المحترفين، واللي انطلقت أمس الأول الجمعة برقم قياسي تاريخي. أعلى جولة افتتاحية كانت في عدد الأهداف المسجلة، وكان مسجل للجولة الأولى من موسم 2018-2019. خالد بنورك، حياك الله يا أخوي. إنزين، كانت هذه الافتتاحية الجولة الأولى من موسم 18-19 برصيد 31 هدف، وبعد ما شهدت أكيد مباريات الجولة اللي انتهت قبل شوي بتسجيل 33 هدف، أصبحت الجولة الافتتاحية الأكثر غرازة تهديفية في عصر الاحتراف. وهالشيء فقط مو بهالشيء أكيد، لكن شهدت بعد الجولة تسجيل رقم قياسي جديد، وهالمرة كان لمصلحة نادي العين، وأصبح أول فريق يحقق 11 انتصارا متتاليا في تاريخ دوري المحترفين بطولة كرة قدم. نعم. شيخة تقول مالي بالكرة، صدق ما عليه، ناخذ شوية معلومات. زين، بعد طبعا ما كان بنياس متقدم على منتخب فريق العين، عفوا كان متأخر بهدفين في الشوط الأول أمام بنياس، لكن حسم الزعيم أكيد العيناوي النتيجة 4-2 في بداية مشواره في الدفاع عن اللقب. يا يتنج شوف هالأمور، يا يتنج. بس يعني عشان تقولون يعني إن حصة تقول الله على أجواء كأس العالم. كانت أجواء جميلة حلوة الصراحة يعني كأس العالم. لكن أكيد دوري أدنك راح يكون أجمل وأحلى. هاي كان المسجل الهدف سفيان رحيمي الحسين رحيمي. الماس يقول يا ينكم الدور. شو ما كانت المنتخبات شو ما كانت الفرق أكيد لعبة الكرة لعبة جميلة وحلوة متابعة وممارسة الصراحة.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانا وزراء خارجية الإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية. انتهت اليوم مهلة 60 يوما التي كانت مقررة لإعلان اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفق مذكرة التفاهم بينهما، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب إلغاء المذكرة عقب استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز وتجديد ضربات على جنوب إيران. يلتقي جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص اليوم في إسرائيل بنيامين نتنياهو، وذلك في سياق المساعي الأمريكية للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام في القطاع والتي يرفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الآن. أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسقاط 205 مسيرات أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد، فيما أعلنت كييف إخماد حرائق تسبب فيها هجوم صاروخي على ميناء إزمايل في منطقة أوديسا. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل يعتزم توسيع العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة. في البرازيل أعلن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ترشحه لولاية رئاسية ثانية، مطلقا حملته الانتخابية من مدينة ساو برناردو دو كامبو معقل انطلاقته النقابية والسياسية. ختام الموجز الدولي قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا

0: من لدى دبي الإسلامي. تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
1: إيجارك صار علينا.
2: إيه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.

0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
1: يا مرحبا وسهلا وحياكم الله مستمعينا القلم، وين راح هذا القلم؟ اوكي خلوني اسولف لكم شويه عن عن عن عن عن تو اكس ال هوم. غمضوا عيونكم وتخيلوا أريكة صارت مثل نسمة باردة تحت النخل، غرفتكم فيها ألوان الغروب الساحرة. مع تو اكس ال هوم بيوتكم هالصيف هي الملاذ الحقيقي من فخامة ومن هدوء. خامات طبيعية، ألوان ترابية تريح الأعصاب وتهديك وتخليك مسترخي. عشان تي أجمل من هذا كله خصوماتهم الخيالية اللي وصلت من 25% وتوصل لي 75% وعلى كل التشكيلات الموجودة في فروع 2XL Home. تقدرون طبعا انكم تزورون هاي الفروع او تسوقون اونلاين على 2XLHome.com.

إذا خبروني إذا قلت لكم موتكم الحين شو تسمعون؟ شو بتقولوا لي أول أغنية شي تطري على بالكم؟ شكرا شكرا شكرا. أول أغنية أو أول صوت شي فنان يطري على بالكم شو بتختارون؟ أي أغنية أو أي فنان أو أي فنانة؟ الغزلان منو يغنيها؟ محمد. يوم كنا صغار في ربوع الدار. يوزر يقول أبو أصيل. فاؤم شو فاؤم؟ سلطان عبادي، عبد الله حسين الجسمي، عيضة المنهالي طبعا، أغاني عيضة أحمد البلوشي، ستة الصبح حسين الجسمي، راشد الماجد، ميحد، القلب يعشق كل جميل. حلو موتكم أبو أصيل. سمعنا على فكرة، ترى أنا ما أقول لكم اختاروا ولا تنقوا هاللحظة. وزاع مس النور، حياك الله يا أخوي. أنا ياسة يعني أنتي أشوف موتكم أنتوا بالضبط شو. ولا حد قال الفنان اللي أنا مجهزتنا على فكرة، ما حد قال. دايما تزعلوني الصراحة، دايما يعني نادرا نادرا. فلاورز نوال الله، راشد الماجد، بوهزاع العامري، يعني نادرا ما تراضوني الصراحة. خلوني جي أونس نفسي بالغنية ليه ما تراضوني وتكونون وايد على التيك توك. لا

0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو. ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع جي أم سي يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد صيانة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومزرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

0: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
1: خلاص اللهم آمين يا عزيزتي، وإن شاء الله إن شاء الله دائما وأبدا الإمارات بخير وبنعمة وصحة وعافية، والله يبعد عنا كل حاسد وحاقد. أباك أسمعكم كلكم تقولون آمين. لشويخ يقول الله يحفظ الإمارات، اللهم آمين يا ربي، وشكرا لكل الآمين اللي موجودة في التيك توك، ولك أن تعد وما تخلص لما تقول آمين. إنزين، خلونا نروح بنت دبي، يا مرحبا وسهلا. خلونا نروح ل يعني بطولة جميلة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، واللي انطلقت اليوم بصالة مبادلة أرينا بمدينة أكيد زايد الرياضية. منافسات النسخة السابعة من هذه البطولة اللي تستضيفها أبوظبي من اليوم ل

تاريخ 23 من شهر 8. من عيني هاي قبل هاي اللي طالبين تزعل وراضيك. انزين البطولة هذه فيها مشاركة بأكثر من 1100 لاعب ولاعبين مثلون 55 دولة، والبطولة تنظم من خلال اتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة واللي يستضيف اتحاد الإمارات للجوجستو والفنون القتالية المختلطة اللي تحتضن أكيد فيها إمارة أبوظبي هذا الحدث لهذا العام الخامس على التوالي في امتداد لمسيرة النجاح التنظيمي والخبرات المتراكمة عبر النسخ السابقة. طبعا البطولة تفتتح بمنافسات من فئة اللاعبين واللاعبات من عمر 10 ل 11 عام، وأيضا فيها تلي طبعا هذه دي وتنتقل بعدها سي المنافسة اللي من أعمار 14 ل 15، وعندكم بعد الاي اللي من أعمار 16 ل 17، واللي راح أيضا يخصص فيها منافسات الأيام الثلاثة الأخيرة للفئة العامة. انزين عندكم بعد المنتخب الوطني يشارك بقائمة ضم 47 لاعب ولاعبة وموزعين ما بين الفئات الأربعة A و C، وأيضا قلنا A و C و D، من بينهم أكيد 19 لاعب من D، وطبعا راح يخوضون منافسات اليوم الافتتاحي. محمد يقول النسخة هذه تجنن، الترتيبات فيها وايد حلوة، يعني الإمارات يعني نقطة انتهى الصراحة على تنظيمها واستعداداتها واستقبالها أكيد لأي معارض ولأي بطولات ولأي فعاليات. أجهز بس أغنية حمد العامري، أوكي موجودة وجاهزة، بنسمعها أكيد على الهواء مستمعينا، وطبعا أكيد رح نتواصل في فقرات برنامجك لك الصيف، فمرحبا بكم.

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهماً. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 من نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
0: منعش، سريع ومفيد بكليك صيفي.

أحيانا الزعل مو معنات أنك أنت تكره شخص ثاني أو نفس الشخص اللي زعلك، بالعكس يمكن لأنك تحبه أكثر من اللازم زعلت، يمكن لأنك تنتظر منه موقف فزعلت، تنتظر منه كلمة، تنتظر منه اهتمام بسيط، أو تنتظر منه شيء يثبت لك أنك مهم عنده. علشان شي لما ما يصير اللي أنت تتمناه تتألم وتتعب وتبدأ تقول عادي ما فرقت، أنا أصلا ما يهمني. بس بيني وبينك الحقيقة هي فرقت، وفرقت وايد. الإنسان ما يزعل من شخص ما يعني له شيء، احنا نزعل من اللي لهم مكانة بداخلنا، نزعل بعض الأحيان من ناس يعرفون الأماكن اللي تعبنا وتوجعنا، بعض الأحيان هم نفسهم اللي يعرفون هذه الأماكن يتعبوننا. وأنا وأنت نتفق أن أصعب شيء في الزعل أن الواحد محتاج أنه يتكلم بس ما يقدر، تكون في داخله 1000 كلمة لكن لسانه يسكت، مو لأنه ما عنده كلام، لا هو عنده وايد كلام، لكن يمكن لأنه يخاف إذا تكلم وقت الزعل ينفهم غلط، يخاف إذا شرح مشاعره ينقال عنه حساس بزيادة، خايف إذا قلت يزيد الأذى وتتأذى ويرد عليك حد يقول لك أنت مكبر الموضوع. بس لا لا لا صدقني أنت مو مكبر الموضوع، أنت بس تعبت من أنك كل مرة تضطر أنك تشرح ليش الشيء هذا صار يتعبني. أحيانا الزعل ما يحتاج أبدا اعتذار طويل، يحتاج شخص يقول لك أنا فهمت ليش أنت زعلت، بس تحتاج أحد يحس فيك قبل لا أنك تضطر تدافع عن إحساسك ومشاعرك ونفسك. وتدري عادة شو أصعب لحظة؟ لما تكون زعلان ومع هالشي قلبك للحين يبي هذا الشخص، تكون ضايق منه زعلان منه، بس إذا ياك منه اتصال تتمنى تسمع صوته، تقول لنفسك هذو اتصل عادي خلاص ما عاد يهمني شيء. لكن أول ما يسأل يفلان فيك شيء كل اللي بداخلك ينهار، كل اللي بداخلك يخبرك ان هذا الزعل حقيقي، مو انك تبي تخسر الشخص، اكيد لا، الزعل الحقيقي انك كنت تتمنى منه شيء بسيط وما حصلته. عشان شي ابا اقول لك من القلب، اذا انت زعلان اليوم لا تستعجل في قراراتك ولا تقطع الشخص وانت في قمة غضبك، ولا ترجع له وانت مكسور، لا اصبر، الكسرة هني يعني الشوق له. لكن ابي اقول لك من القلب خذ مسافة، اسمع نفسك واسأل نفسك بشكل وايد صادق، انا زعلان من اللي صار ولا زعلان لاني حسيت اني ما كنت مهتم وما كنت مهم لهذا الانسان؟ لأن في الأحيان بالأغلب المشكلة مو في الموقف نفسه، المشكلة أحيانا في الشعور اللي يتركك لك هذا الموقف واللي يكون في داخلك، شعور وايد يعور إن في هذا الموقف
ما انسمعت وما انفهمت وما تقدرت، وتتذكر ترى من حقي أزعل ومن حقي أعتب ومن حقي أقول هذا الشيء تعبني. لكن لا تخلي زعلك يحولك لشخص أبدا ما يشبهك. لا تنتقم ولا ترد الزعلة بزعلة، ولا تتعمد التجاهل علشان تعور فلان، ولا تحاول تثبت أنك أقوى من اللي بداخلك. معادلة بسيطة اسمعها مني: إذا تحب قول أنا أحب، وإذا تأذيت قول أنا تأذيت، وإذا وصلت المرحلة ما عاد تقدر أنك تكمل ارحل بهدوء. وترى مو كل زعل نهاية فراق، ومو كل اعتذار يعني لازم أني أنا أرجع. أحيانا الزعل إيه علشان يكشف لك حقيقة هذه العلاقة، ويعلمك منو يهم ألمك وتعبك وياك، ومين يهم بس أني يطلع نفسه أهو الصح. اسأل قلبك منو الغلطان، اسأله عادي، اسأل نفسك هل أنا في هالعلاقة أقدر أكون فيها على طبيعتي حتى وأنا زعلان؟ صدقني الشخص الصح مو الشخص اللي ما يزعلك أبدا، الشخص الصح اللي يخليك تحس أن مشاعرك مقدرة ومشاعرك مش عبء أبدا. وقت الزعل يقرب منك وانت زعلان، يسمعك، يحاول يفهمك، لو بطريقة ما يوصل لك مسج ويقول لك أنا يمكن ما كنت أقصد أني أنا أتعبك، بس أكيد ما أقصد أني أنا أذيك، فأنا وايد يهمني تعبك. وهذه صدقني أحلى وأصدق طريقة الواحد يحس فيها وقت الزعل، أن تقدرني، تحس بمشاعري وتهتم فيها. وهذا الشحي عبد الله الشحي اللي يقول اللي يزعل خل يزعل، لا، لأن مثل ما هو زعل أنت راح تزعل، وتبي حد يطبطب لك ويسمع لك ويفهمك ويقدر مشاعرك. فالحياة كلها على بعضها أخذ وعطاء، لا تتجاهل حد ولا تطنش أحد ولا تسوي لأي حد طاف، عادي تكلم وقول حياة حلوة. وأنا دائما أقول مشاعرنا بالذات في الزعل، في الفرح، في الغضب، في العناد، في الوناسة، في شو ما كانت هاي المشاعر، في الحب، في الغيرة، في الكره، في شو ما كانت، تتم مشاعر أخذ وعطاء.

0: تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: كليك في الصيف
2: أجواء فعاليات أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
3: عمر تحية لك ويسعد لي مساك يا أخوي، يا مرحبا بك. اللي كان يسأل محمد، أتوقع اللي كان يسأل عن أغنية علي بن محمد اسمها أبطل عصر. أم تحية لك مريم راشد، يا مرحبا بك. على فقرة من القلب بهزاع يقول لازم الواحد يطلع اللي بخاطره علشان ما يعرض، ما يمرض عفوا، لأن الختوم إذا ما طلع، لأن في الختام إذا ما طلع اللي بقلبه راح يخسر روحه. ممكن نخسر. بوهزاع يقول أحيانا نزعل على الشخص أكثر من روحنا. محمد يقول ومن منا ما جرب العيش على أطلال الانتظار، من أخذ منهم، من أخذ معهم جزء منا نزعل نطبطب. شكرا لك تفاعلكم في فقرة من القلب واللي كنا نتكلم فيها عن وقت الزعل. شمسة تحياتي لك، أكيد النور نورك عزيزتي. لا عمر مو صحيح، اسمها أبطل عصر، أنتوا بس مسمينها الفواكه. إن شاء الله يعني بناخذ فاصل أغنية ومن بعدها الفترة الدينية، وبنرجع أكيد نكمل معاكم برنامج إكليك. فخلكم متواصلين متواجدين، لا تروحون هني ولا هناك.

الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أصدر مصرف الإمارات المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الذي أكد متانة النظام المالي في دولة الإمارات مدعوما بالأداء القوي للقطاع المصرفي ومستويات كافية من رأس المال والسيولة وتحسن جودة الأصول واستمرار نمو الائتمان والودائع والربحية في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم تلقيها إخطاراً من شركة العماد القابضة ويشار إليها باسم العماد، وهي شركة استثمارية سيادية تابعة لحكومة أبوظبي، في شأن نيتها تقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل شركة أبوظبي التنموية القابضة للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبوظبي للموانئ مجموعة موانئ أبوظبي غير المملوك حاليا للقابضة. تسعى برامج دبي القابضة التي تهدف لتطوير الكفاءات الوطنية وفي مقدمتها منصة الملتقى للتوطين وبرنامج قادة الغد للخريجين إلى إعداد كفاءات إماراتية قادرة على قيادة التحول والمساهمة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية من خلال مسارات متكاملة تبدأ بالاستقطاب والتدريب والتوجيه وتمتد إلى التطوير المهني والجاهزية القيادية. تستضيف دبي معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في مركز دبي التجاري العالمي من الأول إلى الثالث من سبتمبر المقبل بمشاركة أكثر من 1900 عارض و1200 من كبار الشخصيات والمتخصصين و150 متحدثا لاستعراض أحدث الابتكارات التي تعيد رسم ملامح قطاع الطاقة. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.
4: كليك في الصيف،
5: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
1: رجعنا لكم في كليك صيفي. سعيد يا مرحبا بك، يقول الله على خالد وزمانه، باقي ما شاء الله عليه. ماجد تحية لك، الكندي 444 يسعد مساك وحياك الله. انتو وين؟ ما تشوفكم في اللايف، ما تشوف. أنا اللي موجود يقول أنا موجود، واللي مو موجود يقول أنا ييت، واللي مايا يسمعنا ويينا ويقولنا أنا كنت أسمعكم في السيارة أو كنت أسمعك بالسيارة. مريم راشد عبد الله حياك الله يا مرحبا بك، عليكم السلام والرحمة. مبارك يقول موجود إن شاء الله دوم يا أبو نواف. يلا بتشوفكم وايدين في التيك توك، شو السالفة وين رحتوا؟ يعني لا هذا العدد اللي أنا متعودة عليه، ولا هذه اللايكات اللي أنا متعودة عليها، ولا أي شيء أنا متعودة عليه أنتم مسوينه اليوم. مزعليني الاثنين، مزعليني الصراحة. لا صراحة لازم نتفق على أن لازم تتواجدون وايد في اللايف، ونبدأ نسولف ونتكلم ونقول علومنا وأخبارنا وأخباركم وعلومكم والأشياء الجميلة والمعلومات الحلوة الجميلة اللي محضرت لكم إياها أكيد. فتسمعوني على ترددات إذاعة إمارات FM في أبوظبي ولا دبي ولا الشارجة ولا الظفرة ولا الشمالية، أكيد أرحب بكم وأباكم تكونون متوازين بكثرة على التيك توك على اللايف، متواصلين معكم صوت وصورة على إمارات FM. خلوني أروح معاكم لفقرة كشخة الصيف، ومع كشخة الصيف اليوم جايبت لكم كشخة عن الجينز اللي طبعا الترند الحين هو اللون الوردي ومن ألوانه الصيفية. بنطلون الجينز أكيد من يو اي اي تايجر، تحياتي لك، حياك الله وحيا الله التسعينات. ثائر مرحبا بك. يعتبر من صيف 2026 يكون مش بس اللون المعتاد اللي احنا متعودين عليه الأزرق أو البلو الغامج أو الفاتح، ولكن صيف 2026 يزهى بألوان جميلة. المرأة اللي تبى إطلالة عصرية جذابة، اللي تبى دائما تكون فيها أجواء من البهجة والمرح والإقبال على الحياة، البنطال الجينز هذا الصيف يعتبر من ألوان الأحمر الوردي الأصفر الأخضر الفستقي والبنفسجي، واللي يضفي أكيد مظهر لمسة جذابة ومبهجة. اللون الزاهي محور إطلالة أكيد البنطلون الجينز اللي ينسق مع قطع تكون متسمة بالبساطة، يعني مثلا تلبسون عليه قميص إكسفورد أو اللون الأبيض فيطلع وايد حلو. وبعد تقدرون أنكم تأخذون عزكم الله من اللون الحذاء بألوان محايدة مثل البيج الكريمي أو البني، وممكن بعد أن تضيفون له يعني أكسسري، تضيفن له البنات الأكسسري الجميل اللي يتسم أكيد بالرقة. أوكي ناين، بما أنك يعني أو بما أنك ما أعرف إذا يعني واحد أو وحدة، ولكن يعني بما أنكم تسمعوننا في السيارة فقولونا شو حابين تسمعون، بنحط لكم الأغنية اللي أنتوا حابينها. فشو حابين تسمعون؟ يلا بما أنكم تعنيتوا ويتونا فنحن بنحط لكم الأغنية اللي أنتوا حابينها. يلا أسمع ياكم فاصل وبرجع أكيد ومع اختياراتكم بما أنكم تسمعونا في السيارة. راحت وين الإعلان؟ أوكي الحين.
2: مع وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 من نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: يا مرحبا وسهلا تامي، اهلا وسهلا، والنور نورك اكيد. وساهر الليل يسعد مساك يا اخوي، يقول الامارات ليست دوله فحسب، انها قصه نجاح ترويها، وهذا الكلام للعلم وترويها للعالم. تحياتي لك يا ساهر الليل، شكرا يا اخوي. تحية أيضا شموع عليك السلام والرحمة، مريم راشد، أم مساج دوامات، نسرين مرحبا بك وحياك الله، نورتي أكيد المكان. عسكر مرحبا وسهلا، واللهم آمين. يقول الإمارات شعب طيب، شعب كل ذوق واحترام، حفظكم الله وحفظكم إن شاء الله. مريم تقول أنا أسمعكم في دبي دار الحي، تحية لك وتحية لها لدبي واللي حولها. خلونا نروح لدقيقة تبريد، وأبقى أقول لكم في هذه الدقيقة بأن حتى تليفوناتنا في الصيف تتعب، نمسك التليفون شو ما كان نوعه ونكتشف بأن هذا التليفون صار قطعة توست جاهزة وحارة. فلا تستعيل، اصبر، لا تخلي تليفونك تحت الشمس او في مكان حار، خله في مكان ظله، لان حتى الاجهزه تحتاج لدقيقه تبريد.
1: ميني ميكس فقط على امارات اف ام.
0: تامي مو القزنة تتوعين، القزنة تحطين أي جهاز في مكان ظلة مو شمس.

0: ميني ميكس فقط على إمارات اف ام. كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
1: ساهر الليل تحية لك. شفتوا كيف فشلتونا قدام ساهر الليل؟ يقول ليش ما حد يسولف؟ معقولة يعني أنت؟ معقولة تشي تفشلونا؟ وينكم؟ ما تشوفكم يعني، أباكم تيون على اللايف على التيك توك تسولفون تشيرون تسوون لايك، يعني شي أبا يعني يا يتمكم متحمسة، أبا منكم الحماس، يعني دبل الحماس أبا منكم. صح ساهر الليل مثل ما تقول. يلا وينكم؟ ليه ما تيون؟ خلوني أخبركم هذا الخبر عن انطلاقة فعاليات مهرجان أبو ظبي الدولي للشطرنج 2026، واللي تنطلق إن شاء الله يوم السبت في نسختها 32 برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مؤسسة زايد الخير رئيس مجلس أبو ظبي الرياضية. الفعاليات راح تفتتح بالمقرر أكيد من 15 لين 24 أغسطس الساعة 5 يوم السبت إن شاء الله اللي طاف انطلقت هذه الفعالية، ومستمرة في فندق راديسون بلو أبوظبي، واللي تشهد في نسختها الجديدة مشاركة 2250 لاعب ولاعبة من كافة دول العالم، من بينهم 300 لاعب ولاعبة من دولة الإمارات. عن شو تباني أحلف حسان؟ إنزين. طبعاً هذه النسخة الجميلة من هذه البطولة راح يكون فيها يعني نسخ شطرنج صيني، شطرنج الدايس، وبطولة أصحاب الهمم. المشاركة في هذه البطولة بطولة أكيد الشطرنج أبوظبي الدولي للشطرنج 2026، هذه النسخة فيها وصول 411 لاعب ولاعبة من خارج الدولة،

ووسط اهتمام لافت بالمهرجان اللي حافظ على مكانته المرموقة وأثر المستدام في أنه يطور المهارات في أنه يرفع قدرات المشاركين في طبعا أبناء وبنات دولة الإمارات من خلال احتكاكهم مع نخبة اللاعبين عالميا. FHD حاليا أنا المساء مش الصبح. تحياتي لكم. طبعا دعم مجلس أبوظبي الرياضي أيضا للمهرجان له أثر ملموس في نجاح مسيرته وصولا لنسخته الحالية وبالتعاون أكيد الإيجابي مع شركاء النجاح في تعزيز التميز لا سيما أنه أصبح إحدى أهم أكبر مهرجانات اللعبة في العالم وطبعا طوروا عام بعد عام وهو من النموذج الجميل الذي يحتذى به أكيد في التطور من الوعي. هذه كانت فعالية من الفعاليات الجميلة في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج.

0: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
1: أما تحياتي لك، مرحبا بك ضيدان، عليك السلام والرحمة ومساك نور. بالفعل اللي تسمعون إمارات فم، حياكم الله معنا، دشوا لايف على تيك توك واستمتعوا بكل اللي تبونه. خلونا نروح لفقرة أغرب شيء، واليوم يبتلكم شيء أحسه أوفر شوي غريب، يمكن أغرب شيء. الجاسي حي الله يقولكم هذه امرأة صينية ثرية وايد عندها فلوس. هاي المرأة الصينية علشان تمثل فقط أمام شخصية من شخصيات الممثلين الأبطال، عشان تشوفها تمثل معه، شو قررت بعد؟ يعني امرأة. الممثل الصيني الشاب تشونغ يوفي البالغ من عمره 23 عام كشف عن تجربة وايد صعبة عاشها أثناء تصوير مسلسل قصير. كان من المفترض أنه يمثل انطلاقته كبيرة، لكنه تعرض لوايد مضايقات متكررة من زميلته، هذه المرأة الصينية اللي تشارك البطولة، واللي كانت في الوقت نفسه هي المستثمر الوحيد في العمل. متخيلين؟ أميرتهم النور، نورك حبيبتي، شكرا. شو كان شروط هذه الامرأة الصينية علشان تمول هذا المسلسل؟ بحسب رواية تشونغ، قال ان هذه المرأة الثرية اشترطت مقابل انها تمول المسلسل المكون من 50 حلقة، اول شيء انها تكون هي البطلة، وان تكون لها الكلمة الاخيرة في كتابة السيناريو. واللي جعلها صاحبة القرار الأساسي في مختلف تفاصيل العمل. يعني تخيلوا هذه المرأة الصينية اللي عندها وايد فلوس قررت أنها هي تمول مسلسل، لكنها اختارت البطل اللي تحلم أنها تشوفه على أرض الواقع، فقررت أنها تقول لهم يبولي هذا البطل، هذا الاسم اللي هو الممثل الصيني الشاب تشونغ يوفي، يبوا لي وأنا اللي أمثل قدامه، وأنا اللي أتحكم في السيناريو كامل ب50 حلقة. تتوقعون أحد يرفض؟ ما حد رفض غير فئة معينة. بعد انتهاء التصوير، شوف القصة، رفضت إحدى المنصات اللي كان من المفترض أن ينعرض عليها هذا المسلسل بسبب كثرة المشاهد المختلفة عن النص نفسه، واللي تعرض المسلسل لانتقادات بسبب ضعف الكتابة، الفوضى في الأحداث، وخرج المنتج مينغ شينغ بعد ذلك ووضح أن فريقه ما كان عنده تقريبا أي سلطة على هذه القرارات، وأن معظم تفاصيل العمل كانت تحدد الممثلة والمستثمرة الوحيدة في هالمسلسل. تخيلوا؟ لا مو تخيلوا، هذا الصدق. يعني تخيل ان انت او انتي مثلا ودك تشوفين احد مشهور، مثلا يكون ممثل فنان، وتجمعين البيزات او تجمع البيزات علشان تلتقون في مسلسل، وتكون كل الشروط من صوبك انت، ما في حد يقول شروط، انت بس بفلوسك، وبعدها ينرفض العمل ككل. ما كان أتوقع أنه يهمها المرأة الصينية صراحة.

0: صالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-31، دبي 40-31، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 42-30، الفجيرة 33-31.

وصلنا للختام، وأكيد يعني بالختام أنا أشكر كل اللي تواجد معي اليوم في 3 ساعات من مدة وعمر هذا البرنامج. ألقاكم على خير إن شاء الله يوم الأربعاء، يوم الثلاثاء باكر إن شاء الله رح يكون مع زميلي عبد الله المقبالي. إن شاء الله تستمتعون وتستانسون. لكم أجمل تحية مني بدور أحمد إعدادا وتقديما وإخراجا. مع السلامة والله يحفظكم.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: منصور منصور بسرعة وينك؟
3: ها ها خير، شو مستوي؟
2: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
3: أنا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
2: شو يعني وين الجواز؟
3: ما أدري، كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
2: لا والله، شو يعني كان عندك؟
3: خلاص هذا لقيته
2: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
3: ليش وين بنصير؟
2: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
4: من الاثنين لين الخميس
2: إمارات FM،
4: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
2: ضاع.
4: والجواز؟
2: ضاع.
4: والشنطة؟
2: ضاع.
4: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
5: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: انعش نفسك وانتعش مع إمارات FM. وابتدى الصيف والصيف انبدى فيها عادة تسمع وكأنك ترى.
1: جديد إمارات FM سحاب الشوق. كلمات محمد بن سنكور. الحان غني. غناء محمد المنهالي.

جديد في إمارات FM سحاب الشوق. كلمات محمد بن سنكور. ألحان عنيد. غناء محمد المنهار.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتك.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الOTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2xlhome.com.
1: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

0: والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي.
0: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
1: كليك.
2: أوكي.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين مسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

النصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم.

0: اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية. وهني سر الحكاية.
0: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح. فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
1: جديد إمارات اف ام، سحاب الشوق، كلمات محمد بن سنكور، ألحان غني، غناء محمد المنهالي.

جديد في مارات اف ام سحاب الشوق. كلمات محمد بنسنكور، الحان عنيد، غناء محمد المنهالي.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: أحب أغانيها تفاصيلها دايم تكون

خدعني خدعني وقال خدعني وقال أحبك يا حبيبي وأنا من فرحتي

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاتك،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الإمارات FM.
1: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
2: أوكي. ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
1: كليك.
2: أوكي.

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: انا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما ادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين مسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام،
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين

0: كارت؟
1: ضاع.
0: ضاع. والجواز؟
1: ضاع.
0: والشنطة؟
1: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن.
0: وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: يعطيكم العافية.
1: وناسة صح؟
2: أحبها وأحب أسمعها. إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: حول، هل تسمعني؟ بيرفكت. اوكي اوكي.
1: وقف الجمال.
0: برامج اغاني اول باول. امارات اف ام.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية وأسبوعية. اتميز واسمعها إمارات FM للتميز. موجة عبر الأثير.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: صالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-31، دبي 41-31، الشارجة 42-30، عجمان 42-30، أم القيوين 43-30، رأس الخيمة 42-31، الفجيرة 34-31.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: هوايتك كرة قدم سياكل ولا بدل؟
1: الله مستحيل.
0: سباحة جيت سكي ولا سكيينج؟ المهم ابداها الحين ولا تأجل.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: يعطيكم العافية. عشتوا عشتوا عشتوا يا شباب.
1: هالأغنية تخيلتها بلحن غير لحنها؟
2: يا ما اكثر في فؤادي.
1: جرب بصوتك ودندنها.
3: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: هذا جو الصيف اللي نحبه،
1: هذا جو الصيف اللي نحبه،
0: هذا جو الصيف اللي نبيه،
1: هذا جو الصيف اللي نبيه.
2: واو،
0: فقط على إمارات FM،
1: فقط على

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريى؟ تابعنا على انستغرام امارات اف ام ريد.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

0: عش نفسك وانت عش مع إمارات أفهم تسمع وكأنك نام
1: ترى مقوى كفايتي صبرت صيف ذاك
0: انعش نفسك وانتعش مع إمارات أفهم.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتشي. أوكي، الموضوع فيه هدية يا حلاتك.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف.

0: صح، أمان.
1: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
2: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
1: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
2: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعطي رقمي لأي حد.
1: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
2: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: صيف غير
1: على إمارات FM.
2: صيف غير
1: غير
2: غير
1: غير صيف غير على إمارات FM.
2: صيف غير
1: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: Αυτό ήταν η
1: برامج مختلفة فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة خلها رفيقة دربك وين ما تصير إمارات FM

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
1: شكرا لأنك في حياتي يا جميلتي
0: على إمارات FM.

محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات FM.

0: رأس الخيمة 88.5
1: إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.